برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مستمعاتنا مستمعي الكرام، حيثما كنتم وأينما وجدتم، سلام الله عليكم. ضمن سلسلة الحلقات التي تعنى بالثقافة الحسانية وما شاء الله أثير إذاعة الدخلة في شبكة البرامجية، يحرص على أن واحد حيز وفير من برامج كلها مخصصة للتعريف

0: وتثمين الموروث الثقافي الحساني بشقيه المادي وغير المادي. حلقة اليوم لها نخصها إن شاء الله ربنا الشعر ديال التوجيه، وحنا كنعرفوا القيمة التربوية والأخلاقية والإنسانية ديال الشعر في الثقافة الحسانية. هذا علاه أنا جد سعيد اليوم أنني نستضيف الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصعيدي. سي الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى في دعاء الأخلاق.
1: هذا شمل التوجيه اللي ولا الفلاني يرحمه محمد عبد الله.
0: سابق ما تعطينا منه أشنو هو المقصود بشعر التوجيه؟ ياك شباب اليوم وهذا الأطفال يكونوا على بينة يعرفوا أش كنقصدوا بشعر التوجيه في القيفان ديالو في الشعر الحساني في الغناء بشكل عام.
1: النصوحة ومن أجل الفعل يفعل لا شيء زين.
0: إذن هو شعر أخلاقي. توجيهي وهو مدرسة أخلاقية.
1: والله.
0: طيب أعطينا أمثلة من
1: قالوا للفلان يرحمه هذا اللي زوجته عند جلوة
0: هي.
1: قال باش تم تقيس القدام وتفوز على انظارك لين وجوارك يحلى ويرتام أسأل المروة والدين لا تؤذي جارك وجوارك حليه وحاسن خطارك مرحبا اللي كامل زارك وارفاق بالفاصل والمسكين واللي بيها منادم زارك واسيه بالحلاوة واللين
0: أسكي حتى زين ما شاء الله. هذه حكم رائعة حكم. جدا
1: لا تتكلم أخبار الماء عند الحاسي تول حجمة يسوى تلمة كم منظمة خبر الحاسي يعقب هيين لا تتقلع تول عتمة ولا تتشتح بأخبار الدين.
0: جميل.
1: قاف ثاني احذر من مرجع فيه العار عند الناس انه ما هو فيه وهو حق الرب القهار بعد اللي فيه وفيه وفيه.
0: ما شاء الله رائع.
1: ويقول أيضا احذر في الشدة لا تخلف وعلى شيء عندك لا تحلف تو المعطى لا تتخلف واللي تعطي قديه تعطيه واحذر حد معاك الشكرف الكلام اللي منه تحكيه تعود تحكيه رواية يقاطعك حد في الكلام.
0: صحيح.
1: لكن ما يعدل
0: لأن من آداب الحوار الكلام. والكلام أنك ما تقطع
1: حد. نعم. احذر من عزة شي ينضاق شيين في شي ينضاق التمطاق لا تطرح الروح في الأخلاق كان فلاغ نريته يخزيه استعلى عينك من تعضاق شور اللي عاد عليه تو ضواق قليلة تم تظهر عنه عنك تبغيه للناس هو عمزة يقول واللادم هذا ما هو شيء ما يحمد نعمل العطاي يفكه من باس اللي جاي يسهل لجاع ويتخشش يسهل لجاع ويتخشش يرجع من عاقب ذاك غواي يغلب ويبان ويتفقلش حد يعود كان الويخ الدهر الأول ويتظهر عاقب ذاك.
0: جميل.
1: ويقول هون مالي مالي في الوقت زينات مالي تعرف يقول ما عن ما رت ذاك ما ثبت طلع عنده وحدات بارت اللي وقف على شمن التلاميذ قالوا حاجينا قالهم حاجيكم يا الفاهمين وانتم زادت حاجوا أولاد من آدم عاقبين زمان خلوا بنتاج.
0: الله رائع. شوف هالتوظيف ديال اللغز والألغاز والتحاجين
1: هذا القاه معناه عنا يوم القيامة لا هنا طلعوا من الترام تقدين احنا والدينا. طلع ما رت ذاك ما ثبت عنه يبكي من زي النبت شو ريمنتو كان التفت أولاد على منهاجو ساعة يبكم من وجعتو كل زاد عواجو نسترشدكم يهذا الرشاد جاهل مالي مولا عناد حوف الذر اللي ينقاد والله ما هي في براجو ومحاشيكم في منين عاد الضر وراء تخراجو شن هو قاعد الضر زاد قبل نطفه مشاجو.
0: وهذا المقصود الذر... بيها
1: هي.
0: هذا اللي حكيت دريك المقصود منه
1: المقصود منه عن الفكرة في اللي خلقنا منه خلق منه ولاده الضر وراء ما قالته مستشفتكم يهدر الشاد جاهل مالي ملاحنا ده واضح حوف الضر اللي ينقاد واللي ما هو براجه ومحاجيكم منين ذات الضر وراء تخراجه شن هو قاعد الضر زاد قبل النطفة مشاجه النطفة اللي خلقنا منها الماء والدم ضرحة
0: صحيح
1: هذا هو عند الكلمة.
0: جميل.
1: يقول مالي كثرة الأخبار مسطة وعقوبتها محقورة لأن صنعات مرطة ودير الناس اللورة.
0: شوف أخلاقيات التواصل
1: ضر ورا ما قالته شكلت الناس مسالته عادة تفرح مفصالته ورنوم ورنوم.

0: وما بهم واجوا والله ما هي ذي حالته تبيان محتاجوا
1: رائع
0: لا
1: جدا
0: يعلمه
1: ما
0: إلا
1: شاء
0: الله
1: الله،
0: ذيك
1: صحيح.
0: النبطة ذيك اللي خلقنا منها معطاد حريصة لا شوي وفي عينه ديما ياسر وعده في المعطى ذاك لي يزفع يحرج ويعاسر أصل حمار ركبوا شقاط هذه وصل أنا أركب الحمير شيء للي وياه تبارك ما فرس تركب ركاب ما هجمة تركب بارك عنو الحمار أركبه ثقيل يقول واحد ثاني باطل في اللغز واحد ثاني ما هو الفلالي هذا واحد شاعر ثاني
1: ده على شكل تحاجي هذا
0: على شكل تبيان وتو حاله يقول لك تعقب اليوم واليام سول وتجي المضامن عيات من الشانقه والايام شهره والاعوام دور والدهر سميته حوالهم بانقه
1: رائع
0: الدهر طبايق بني هذا هو معنى القاب تعقب اليوم واليام سول هذا مثل يامس عقب اليوم وتجي المضامن عيات من الشانقه المضامنات الحالات يشوف متابعات يعود حالات شينات ويعود حالات زينات
1: صحيح
0: ويعود ايمان زينين
1: عسر ويسر
0: خليك تعقب اليوم واليام سول وتجي المضامن عيات من الشانق والايام شهرة والعوام الدوله بدها رسمية احوالهم بانق ويا تضيق المكان تمضيق وتلبق المكان تلبيق وتليق المكان تمليق وتصبح قوه بالضعف معانق وتضيق اللي ما كانت مضيق وتفتح اختر كانت خانق
1: جميل
0: خالق واحد ثاني مولي عدل له صانع عدل وراح لزينه قال له دامنا من القبيله جاني رحمه لازم شاعر حتى قالوا والده الصلاح قال له ما سراحتي بالزين موصوفه بنوق الاثنين عدلها لي صانع ثمين ما يفعل ما هو فعل صواب الا تمي عدل هلين عادت ما فيها شيء عاد ما هو ضيق يثقل وشوين تتبلبس من تحت الركاب ولا هو وسع فادح ومتين ذاك عين عاب وينهاب والبد اللي يلبد والبد احمر ما بينه فيش مع البدوده بالتغريش معدل ما هو متفلفيش مولاته وساته تشعاب نقيش ورا نقيش ورا نقيش وكتاب ورا كتاب ورا كتاب
1: اسكي حتى زين ما شاء الله عليك. كنحييك سي محمد الحسن الصاعدي، اختارتي قفان واشعار ديال التوجيه، وهذا كيبين فعلا ان الثقافه الحسانيه ما شاء الله ثقافه قيم انسانيه رفيعه وفاضله من خلال هذا العينه اللي اعطيتي من شعر التوجيه. اذا باسمكم مستمعي الكرام اشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من اتحافنا واتحافكم مستمعينا الاعزاء بهذه العينه الجميله من شعر التوجيهي. إن شاء الله نضرب لكم موعدا آخر إلى حين الله سبحانه وتعالى مع الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني محمد الحسن الصاعدي، وفي موضوع آخر ضمن سلسلة موسوعة الثقافة الحسانية. فشكرا لكم على حسن إصغائكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو ثانبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن هذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أصن تصويت ما مش غاقغ
0: ما تجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب أصن تصويت زمما ما اتخذام شان يجني زان دي المغرب ويتسجل ورات نتدي اللو أحل الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم إيودان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة تانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت أذفمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتير الشارجام الوكالت أواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا تنين تاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديري ضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد نتي ضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني لساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي ضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تباط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث مواطن غزات
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
5: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع

0: متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: صادق المجلس الإقليمي لأوسرت خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببير قندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: الناس السنا مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلنا في القصاتنا والسما ارتاح من الغياب
1: والسما ارتاح من الغياب
0: عاودنا عارف عزفنا ومشينا وجينا

0: ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات القصة تما وسما ارتاح من الغياب
1: سما ارتاح من الغياب
0: عاود معا رجعت قصة

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذنكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا له نقدمها باقة جمعناها لكم وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم وابتسامات. نتمناو من الله تخلي يومكم خفيف وظريف.

إذن نخليكم معنا بجو معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا ناشطين ومرتاحين.

وإلا كنت أخي المستمع أختي المستمعة في الطريق ولا في الخدمة وانت وبالخصوص الأمهات اللي عادوا في الكوزينات ولا أي حد جالس ويلود لشي يفاجي على أخلاقه، فكنقول لكم اختاريتوا البرنامج اللي انتم في المكان الصحيح لتحقيق هذه الرغبة.

إذن في حلقة اليوم مستمعتنا مستمعين الكرام جمعنا لكم تعريف طريفة ظريفة يكنكم تبتسموا، وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور، لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج، ولا سيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف، لأن وفاءكم الأثير إذاعة المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما في خدمتكم، وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور، لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل، لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات كيعيشوا لحظات بعيدا عن همومهم. واللحظة مع هذه الفقرة

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها. ومن تعريفهم الجميلة للابتسامة: الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم.

تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعاريفهم ذات اللمسة الشعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورات الكهرباء.

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز لي الورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها قالوا الله يعمرها دار ولكن تقال بالوجه قبل اللسان وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة ولكن نؤكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسمين.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

عريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميوه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضوليا فهو يصبح شخصا يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي.

النصيحة شيء مجاني يعطيه لك الآخرون بكثرة ولا يطبقونه على أنفسهم.

الخبرة كلمة أو اسم جميل اخترعه الإنسان للأخطاء التي نجا منها.

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفات، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

إن كانت لديك جدة في البيت فأنت تملك موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين بأننا نبدو دائما بهذه الروعة.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، دائما نحرص ونسعى إلى إدخال البهجة والسرور والفرحة والحبور على نفوسكم من خلال ما ننتقيه لكم من أقوال طبعا نتمناها طريفة وتدخل البهجة على نفوسكم. باقة ابتسامات، سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاما جميلا مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب. وضمن هذه الابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له: بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلمت أن الحياة قصيرة. قال الرجل: وهل هذا سبب للابتسام؟ قال: نعم، لأنني كلما غضبت تذكرت أنني أضيع وقتا من عمرها. طبعا نصيحتنا مستمعينا الكرام: ابتسموا، فبعض الأشياء لا تحتاج إلى حل، وإنما تحتاج إلى ابتسامة تجعلها أخف على القلب.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: برق الغوري مبتسما في الغوري حرك أشجاني وقمت في الحي
1: في الحي
0: طبعي
1: مالك يا
0: روح والوحش يا روح

وكان احنا حنين حنين.

يبقي للشركة عزان يعطنا ولا نصير اللي بوين وأصبحت فأصبحت ملة الإسلام ظاهرة اليمن بالحق فالناس اليمن وإيمان وبدل الغجر اشترى الضلال هدى في الأرض والدين فردا

وتحياتنا مدرب فنان للمخارج والصديق. كلامك يا ابو زيدان.

Thank you.

ونحول جسم العمر كما على هالا بقاء ولا مسود قلبك من حديد ولا عيناك دمعنا دماء ومن لك بزيارة من حبيب حنته البيض والأسل الظماء صيبح في دما شفتيه خمرا كان مزاجها

Tane le loi d'ailleurs, tu vas y

زعلت فداك ما للعشاق إلا مساكين من قلوبهم هواء تزوج.

0: حمقى
1: الشاعر
0: على أن زلاء كذاب.

أي فتاة أعجبتك ملاحة أعجبتك ملاحة يا بلحت منها يا قلت الليل.

Ama yapın.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء

ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد

0: كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: توت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشراب والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته. فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم. فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها، ولكن

0: لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال: يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته عدت لخدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم. الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته، فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر. ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال: يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فنا

0: آله نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا

وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم، وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى. لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته، والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه.
ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حي، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربة حقيقية، فقط

ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحية لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته عدت خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه
3: حق بعد يا الرئيس،
2: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوت كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاره بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الدهر على راحتهم ولا تتخلى برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى ما كانتم عن

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هذه البرامج تتواصل لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
2: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيد أن أكون في خدمتكم الأثيرية تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية، ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إبداعية على هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، سلام الله عليكم ضمن هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. مرحبا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء الأثيري، وسعداء أن يكون حضوركم النوعي حافزا لتقديم الأفضل والأجمل.

سلام على كل متابعات ومتابعي برامج راديو إذاعة الدخلة الجهوية الذين لم نر منهم تواصلا أثيريا إلا الوفاء لسمو النفس الطيبة ورفعة الأخلاق وطهارة القلب وصدق المواقف وطيب الخصال وأروع الوفاء.

شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء وتيريا بيننا مستمعين الأفاضل الأوفياء، لكن الأجمل والأروع حقا أن نلبي رغباتكم ونحظى برضاكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. ولكل من هم وهن في هذه اللحظات

ونرددها أيضا تعبيرا منا صباح الخير والتيسير لكل أوفياء أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل التي تسعى دوما لا يوما إلى إرضاء أذواق مستمعيها ومستمعاتها داخل الجهة وخارجها، داخل الوطن وخارجها. فمرحبا بكم مجددا.

خواطر من وحي الخاطر. التربية بالقدوة تكون أقوى. مستمعاتنا ومستمعينا، كم من حكمة تختبئ في حكاية صغيرة، وكم من درس عظيم قد يأتي أحياناً على لسان طائر أو حيوان ليحدثنا عن الإنسان وسلوكه وتربيته. ومن روائع ما نظم أمير الشعراء أحمد شوقي في حكاياته الشعرية على ألسنة الحيوان حكاية بليغة تحمل عنوان الطاووس، يقول فيها وهي تحمل الكثير من العبر: مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج وعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. في هذه الأبيات مستمعين الأفاضل لا يروي لنا شوقي مجرد حكاية طريفة عن طاووس وأبنائه، وإنما يضع أمامنا حقيقة عميقة من حقائق التربية والتنشئة، مفادها أن الإنسان يتشرب ما يحيط به ويعتاد ما يتكرر أمامه، ثم قد يصبح ما اعتاده جزءا من طبعه وسلوكه. فالطاووس لم يحتاج إلى أن يعلم أبنائه بالكلام أو بالألفاظ كيف يمشون، لقد مشى أمامهم فمشوا على أثره. وحين حاول أن ينكر عليهم ما فعلوا وينتقدهم، جاء جوابهم في غاية الذكاء: بدأت به ونحن مقلدوه. وهنا تكمن المفارقة الجميلة في الحكاية. أحيانا نكتشف في أبنائنا وبناتنا سلوكا نستنكره، ثم نكتشف عما قريب إذا تأملنا قليلا أن جذوره كانت أمام أعيننا في البيت أو في الوسط الأسري أو المحيط أو في العادات التي ألفوها منذ الصغر. ومن هنا نفهم قول شوق الحكيم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالعادات الصغيرة ليست صغيرة دائما، فما يتكرر اليوم قد يصبح طبيعة متجذرة غدا، وما يراه الطفل سلوكا عاديا قد يحمله معه في لاوعيه إلى مراحل عمره المختلفة. ولهذا جاء البيت الحكمي الشهير: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إنها صورة شعرية تبدو ساخرة لكنها شديدة الدلالة. البيت والوسط الأسري بيئتنا الأولى، وهذه البيئة تصنع كثيرا من العادات سواء عن وعي أو بدون وعي. فإذا

هذا فيها الهدوء نشأ أبناؤها وبناتها وهم يعرفون لغة الهدوء، وإذا غلب عليها الحوار ألفوا الحوار، وإذا أصبح الصراخ والضجيج وسيلة لحل الخلافات فقد يتعاملون معه باعتباره أمرا طبيعيا. وليس المقصود أن البنات والأبناء نسخ مطابقة لأصل آبائهم وأمهاتهم، أو أن الإنسان أسير لما نشأ عليه، فلكل إنسان إرادته وقدرته على الاختيار والتغيير، وهذه هي وظيفة العقل. وسمي العقل عقلا في اللغة العربية لأنه من العقال، وهو الحبل المتين الذي كانت تربط به الإبل كي لا تتيها في فيافي الصحراء، لكن البدايات تترك أثرا، والعادات ترسم كثيرا من الملامح الأولى للشخصية، لا سيما إن أخذناها منذ الصغر. لذلك حين نربي أبناءنا وبناتنا لا يكفي أن نسأل ماذا نقول لهم وكيف نقوله لهم، بل يجدر بنا أن نسأل أيضا ماذا اعتادوا أن يروا ويسمعوا ويعيشوا. فالكلمة توجه، والتكرار يرسخ، والممارسة تصنع العادة. وربما كانت أجمل رسالة في حكاية الطاووس لأحمد شوقي أن الإنسان ينبغي أن يتأمل أثر خطواته لا أثر كلماته فقط، فكل سلوك نكرره أمام من يحبوننا أو يعيشون حولنا قد يتحول من حيث لا نشعر إلى درس صامت لكنه قوي. ولهذا قبل أن نلوم الجيل الجديد على بعض ما فيه، فلنسأل أنفسنا بهدوء أي جزء مما نراه فيهم بدأ من البيئة التي صنعناها لهم، ثم لنتذكر حكمة شوقي الخالدة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فما نزرعه في البيت اليوم قد نحصد أثره في شخصية أبنائنا غدا. وهكذا قد تبدأ الحكاية بخطوة طاووس وتنتهي بحكمة في تربية الإنسان، مختزلها في عبارة واحدة، أن التربية بالقدوة تكون أقوى.

نرفع إلى عناية أسماع كل الذين ولوث انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع صباح الخير داخل على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخل وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة مختلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل على الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كان ناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال كوتونو.
0: والبنين كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما أن عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين لمدة 6 أيام هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل علينا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
0: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
1: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا حنا اللي كانت على الصعيد كانت على صعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم من خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد المجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والفقر خاصة والتعليم.
0: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هذا المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
1: أولا هذه أنشطة كما قلت لك بريك، على أساس أنها كانت تناقش واحد مجموعة من القضايا بيئية تنظيمية تضامنية، وكانت كتناقش واحد مجموعة من المجالات أهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربة الفقر. اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعة ديال التجارب اللي لقيناها على الصعيد الدولي،
0: إذن كان فيها أيضا تتبادل التجارب
1: كان
0: والخبرات.
1: كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعة من 150 دولة ممثلة على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعة من الدول، تلاقينا مع مجموعة من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربة الفقر أولا، وأيضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية، وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
0: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
1: بطبيعة الحال حتى نحن كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، انه عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت تقدم هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
0: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو هو المجال اللي
1: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس البرنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعية من خلال البرنامج ديال التعليم الاعلاميات، الخياطة، طارز الفصالة، وايضا الحلاقة. هذا في المركز اللي كنسيروا في ديال خديجة بتعاون مع بشراكة مع التعاون الوطني. فيما يخص الأنشطة دابا الحالية المعقبة عليها الجمعية، هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيروا جمعية تنمية الجنوب، جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الإنسان بشراكة مع العهد الجديد للتنمية والتعاضد. أنه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب الجلالة في 2018،
0: وجيتنا مشات فيه بعيدة محمود.
1: بطبيعة الحال احنا من الجهات الرائدة نبشرك بأنه الحمد لله السنة الثانية راه أول فريق كرة القدم يلعب بالقطع بدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكرة القدم، أنه هو فريق ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على صعيد المغرب اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكروا بهاي المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكتها معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكنة المنطقة في تكوينهم في تربية في واحد دورة تكوين هي اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل
0: ما شاء الله.
1: اللي استفدت منها الحمد لله دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
0: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
1: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد مجموعة ديال الورشات وواحد لقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي، اللي كانت فيها دول 150 بلد. طيب الحال كنا حاولنا معهم كنا نحضر الأكبر عدد من الأنشطة، وفي نفس اللقاء أو في نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كانوا يتبادلوا معنا الخبرات وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي، واللي حنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا ما نكتبوا على مولانا، اكتسبنا تجارب جديدة وجبنا بأفكار جديدة ولقاء فاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على الصعيد العالمي، واللي نتمنوا إن شاء الله أنه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بأنه تثمر لقاءات قادمة إن شاء الله وفرص قادمة إن شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة، كل سنتين عفوا،
0: حضور وازن دولي،
1: حضور وازن دولي، واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل وعرفنا بها الحمد لله، واللي ثارت الإعجاب
0: ديال واحد. هذا كيجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك كمثلتوا المملكة المغربية وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
1: أولا احنا كنا ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 أشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بأن جهة الداخل والذهب تكون ممثلة فيه. احنا أولا البصمة ديالنا كما قلت لك أنه احنا أولا من خلال اللقاءات ديالنا أولا اكتسبنا واحد التجربة من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال اللي كنقوموا احنا بها،
0: عرفنا بها.
1: نعم. ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة
0: بجميعها. إذن درتوا حتى تسويق سياحي.
1: تسويق سياحي وثقافي. واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي أول مرة يسمعوا بها.
0: إذن هذه هي دبلوماسية ديال المجتمع المدني.
1: الحالة واللي شافوا صراحة واحد مجموعة ديال وتعرفوا على مدينة الداخل. وفيهم اللي عبر عن الرغبة دياله من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخلة، وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخلة قادم الايام ربما في شهر 12 ان شاء الله باذن الله.
0: مزيان، وهذا من المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركه في منتديات دوليه.
1: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا الحمد لله سوقنا لمدينه الداخل، وفي هذاك التسويق ديال مدينه الداخل تلاقينا مع عند الاخوان والاخوات الاسبان اللي عبروا عن رغبتهم بانهم يديروا زياره مدينه الداخل، وحتى هما يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني ان شاء الله، ربما انهم في

0: تكون وشرطنا ان شاء الله باذن الله ربما تكون زياره مدينه الداخل ان شاء الله.
1: جميل. طيب ما سخيناش بالحديث معك محمود، الى عدت فيه كلمه نختم بها هذا اللقاء، واظن هذه المشاركه ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كانت التجربة اللي عندنا كانت تقاسمها معهم وعود كنستفدوا من تجارب ديالهم. إذن إلى عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
0: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر لإذاعة الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ.
1: مرحبا.
0: الطاقم التقني. الكلمة اللي قدنا نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقد يقدمها من الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد له واللي قد يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
1: تبارك الله عليك، نحييك على هذا الغيرة على جيتنا جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب. وسرديدا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد اللي معروفة كهيئة مدنية اللي أعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخل وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

ونفتح اللحظة فسحة زمنية لإدراج مشاركات ومساهمات سيدات والسادة المستمعين والمستمعات ضمن فقرة من بريد المستمعين. فمن قصيدة للشاعر محمد الغوث أدرج المستمع الكريم فريد الناصري من الطرفاية مجموعة من أبيات رائعة، وهي عبارة عن أبيات مدحية للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أبياتها: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا، ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى موجزية تسعة، والبداية بالنشاط الملكي، حيث ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمسي حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة قام جلالته مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. وبمسجد السنة بالرباط ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمسي حفلا دينيا أحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. إلى نيويورك، جددت جمهورية كل من الرأس الأخضر وسيراليون وشيلي تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية بما في ذلك الصحراء المغربية. ونوهت الرأس الأخضر بالدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها. كما أشارت سيراليون بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية والاندماج الإقليمي في إفريقيا، خاصة المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل. من جهتها أكدت الشيلي استعدادها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية في الصحراء المغربية ودعم الاستثمار والتنمية الانتاجية بالمنطقة. وتأتي هذه المواقف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة حول قضية الصحراء المغربية. نبقى دائما بنيويورك، حيث أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون بالولايات المتحدة أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. وأشاد ويلسون الذي يترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، خاصة على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. دوليا، قتل 140 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. وقالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن حصيلة قتل الغارات السعودية والمواجهات والقصف المدفعي في محافظات تعس والجوف ومأرب وصعدة بلغت 118 قتيلا معظمهم في محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 36 عسكريا خلال يومين من المواجهات العنيفة غالبيتهم في جبهات جنوب وغرب محافظة تعس. أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية غداة حديث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن هذه العقوبات لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. نهاية موجزي التاسعة، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود لنواصل بمشيئة الرحمن الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة مختلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو هو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدل الاجتماعي.

0: اجتماعيه حقوق الانسان، كان ايضا الازمات البيئيه والعداله المناخيه والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعيه. هذه من ضمن النقاشات اللي كنا نناقش هذا المنتدى طيله مده 6 ايام طيله انعقاده بالعاصمه ديال كوتونو.
1: وبين كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهه ديالنا، ما عندهم هما ذاك الجو ديالهم في الفتره فاش حضرتوا لهذا المنتدى.
0: الحمد لله، طيله فتره اقامتنا بدوله البنين لمده 6 ايام هذه الاقامه كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شويه ديال الشتاء. بالنسبه لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل علينا حتى الماموريه ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينه كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
1: مزيان. واهميه المشاركه في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
0: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعددة مع مجموعة من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. أيضا كنا أيضا تلاقينا مع واحد المجموعة ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد المجموعة من الورشات الندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها للمؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والتوحد والفقر خاصة والتعليم.
1: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هذا المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
0: اولا هاد الانشطه كما قلت لك دريك على اساس ان هي كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيميه تضامنيه، كانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر. اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقينا على الصعيد الدولي،
1: فواحد المجموعه ديال كان فيها ايضا تبادل التجارب
0: كان والخبرات. كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعه من 150 دوله ممثله على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعه من الدول، تلاقينا مع مجموعه من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربه الفقر اولا، وايضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي، من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا مساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
1: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
0: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت قدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
1: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو المجال اللي
0: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه هو على اساس برنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعية من خلال البرنامج ديال التعليم الإعلاميات، الخياطة، طارز الفصالة، وأيضا الحلاقة. هذا في المركز اللي كنسيروا في

0: ديال خديجه بالتعاون مع بشراكه مع التعاون الوطني. فيما يخص الانشطه دابا الحاليه المعقب عليها الجمعيه هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيروا جمعيه تنميه الجنوب جمعيه جيل الغد للدفاع عن حقوق الانسان بشراكه مع العهد الجديد للتنميه والتحنظ. انه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب جلال في 2015.
1: وجيتنا مشات فيه بعيد محمود
0: بطبيعه الحال. احنا من الجهات الرائده نبشرك بانه الحمد لله السنه الثانيه راه اول فريق الكره القدم يلعب بالدرجه الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكره القدم. انه هو فريق ديال الفرصه الثانيه وهو اول فريق على صعيد المغرب اللي كيمثل هذه الفئه. عندنا ايضا واحد المجموعه ديال الورشات واحد المجموعه ديال الخدمات اللي كنقدموا مثلا الحلاقه اصلاح الهواتف اصلاح المحركات. عندنا الفلاحه بشراكه مع المعهد التقني للفلاحه اللي نشكروا بهذه المناسبه واللي السنه الثالثه الحمد لله احنا بشراكه معهم واللي ثمرت هذه الشراكه بانه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من ابناء المنطقه ومن ساكنه المنطقه في تكوينهم في تربيه في واحد الدوره التكوينيه اللي دارت لمده شهر واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزاره الفلاحه بشراكه مع المعهد التقني الفلاحي. وهو هذه الدوره التكوينيه كانت في تربيه الابل وتربيه المواشي خاصه الابل والغنم والماعز والبقر وهي اول دوره تكوينيه على الصعيد الجنوب كامل
1: ما شاء الله
0: اللي استفدت منها الحمد لله. دابا حاليا 520 مستفيد ودابا الدوره الثانيه منها غادي تكون ان شاء الله نهايه شهر 9 ان شاء الله.
1: بارك الله عليك. وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
0: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي اللي كانت فيها دول 150 بلد. طيب الحال كنا حاولنا معهم كنا نحضروا الأكبر عدد من الأنشطة. وفي نفس اللقاء وفي نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كانوا يتبادلوا معنا الخبرات وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي. اللي احنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا ما نكتبوا على مولانا اكتسبنا تجارب جديده وجبنا بافكار جديده ولقاء وفاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على صعيد العالمي. واللي نتمنوا ان شاء الله انه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بانه تثمر لقاءات قادمه ان شاء الله وفرص قادمه ان شاء الله، خاصه ان هذه الدوره هي الدوره 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم. وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة كل سنتين عفوا
1: حضور وازن دولي
0: حضور وازن دولي. واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقالها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهه الاوراش الكبرى التنمويه اللي تعرفها جهه الداخل وعرفنا بها الحمد لله واللي ثارت الاهتمام.
1: اذا هذا يجعلني نسولك على البصمه ديال الحضور لان ما شاء الله عليك مثلتوا المملكه المغربيه واساسا ايضا الجهه اللي انت كتنتمي اليها جهه الداخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 أشخاص اللي على صعيد المغرب كامل واللي كان الشرف بأن جهة الداخل والذهب تكون ممثلة فيه. احنا أولا البصمة ديالنا كما قلت لك أنه احنا أولا من خلال اللقاءات ديالنا أولا اكتسبنا واحد التجربة من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال كنقوم احنا بها.
1: عرفنا بها.
0: نعم. ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة.
1: إذا درتوا حتى تسويق سياحي.
0: تسويق سياحي وثقافي واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي وأول مرة يسمعوا بها.

0: إذن
1: واللي
0: هذه هي
1: شافوا من خلال
0: الدبلوماسية ديال المجتمع
1: بطبيعة
0: المدني.
1: الحال واللي شافوا
0: نعم.
1: صراحة واحد مجموعة ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة ديالهم من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاغا، اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخل. وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخل في القادم الأيام، ربما في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله.
0: مزيان،
1: غادي
0: وهذا من
1: زيارة
0: المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركة في منتديات دولية.
1: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا اللي وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة التقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخلة، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله، ربما تكون زيارة مدينة الداخلة إن شاء الله.
0: جميل. طيب، ما سخيناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء. وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل، المنتدى المدني المغربي الديمقراطي، في مثل هذه المنتديات العالمية كيفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كالتجربة اللي عندنا كانت تقاسموها معهم وعاود كنستافدوا من تجارب ديالهم. إذن إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
1: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم الشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ
0: مرحبا.
1: وبوجود الطاقم التقني. الكلمة اللي نقدر نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدمها من الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد اللي هو اللي يقدر يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
0: تبارك الله عليك، كنحييك على هذه الغيرة على جهتنا، جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب. وسرديدا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى، اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، اللي معروفة كهيئة مدنية اللي أعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

على الموجة 89 3 FM تتابعون ما تبقى من مواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. غذاء ودواء، أكيد مستمعاتنا مستمعينا الكرام كيف تعرفوا جميع فاش كيخرج فصل الصيف كنستقبلوا فصل أو موسم الخريف، وهذا الموسم في بلادنا المغرب هو الموسم ديال الخيرات، كتبدأ فيه بزاف ديال الخضر والفواكه. هذا على في حلقة اليوم لهي نخصوه الخضر والفواكه الموسمية اللي عادة كتكون فصل الخريف، ويلطنا جميع أننا نتناولها لأن الله سبحانه وتعالى خلقها في هذا الفصل بالذات لأنها فيها الصحة لأبداننا. ونبدأ بالخضر اللي عادة كتكون في الموسم أو فصل الخريف، من أهم هذا الخضر ما يعرف باليقطين اللي كنسميه حنا القرعة، فهو ملك خضر الخريف، وكيكون طبعا هاد القرعة كتكون ممتازة فاش كان نعد من خلالها الحريرة أو الشربات، وأيضا من الخضر البطاطا الحلوة لأن هذا هو الفصل ديالها، وأيضا اللفت وخزو والبربة الملفوف الكرومب والقرنبيط اللي كنقولوا احنا وخاوة كلمة أصلا أجنبية، شوفلور، ونضيفوا البروكلي والسبانخ والخبيزة والفجل والكرفس، وأيضا حتى بعد الفطر أو شامبينيون، فكلها هذه من الخضر اللي كي تعرف بها فصل الخريف. أما بالنسبة لأهم الفواكه اللي معروف بها الموسم أو الفصل ديال الخريف، الرمان اللي عادة كيبدأ في الشهري ديال سبتمبر وأكتوبر، وفيه أيضا التفاح، وفيه بوعويد الإجاص، فيه العنب والزبيب التين.

بين صفر جل لكي يوجد غير فقط فصل الخريف، وأيضا من الفواكه كالقهوة لافوكا، وكنلقاو أيضا البداية ديال الحمضيات في هذا فصل الخريف، كيف الماندارين، كيف الحامض، كيف الليمون، اللي كان البرتقال، اللي كيبداو كلهم عادة وبخصوص كيكونوا ناضجين في شهر نوفمبر. وأيضا ما نساوش بأن الزيتون الموسم ديال الجني ديالو كيكون هو الآخر في فصل الخريف. وسبحان الله هاد الخضر والفواكه في هاد الفصل خلقها الله سبحانه وتعالى، وكلها غنية بالفيتامينات، ياك انها تقوي المناعة سابق ما يدخل فصل الشتاء اللي كيكون معروف بالبرد ديالو القوي. اكيد فيه وصفات عادة تنسجم مع هاد الخضر اللي ذكرنا، لهي نقترحوا بعضها في هاد الحلقة. من بين هاد الوصفات كاين شوربة ديال القرعة، ولا اللي كيتسمى في الشرق باليقطين، وهي كتعطينا واحد نوع ديال الدفء والسخونة ديال الخريف. من المقادير نستعملوا 500 غرام ديال القرعة، وطبعا نقطعوها ونضيفوا بصلة، جوج خزوات، شوية ديال سكنجبيل، ملحال، إبزار، طبعا زيت الزيتون. وبالنسبة للطريقة فهي كالتالي: طبعا كنشحروا البصلة في الزيت، كنزيدوا القرعة وخزو، كنزيدوا الماء سخون ونخليوه يطيب واحد 25 دقيقة. طبعا كنطحنوه وكنزيدوا شوية ديال حسب الرغبة، طبعا إما كريمة أو حليب، وكنقدموها مع خبز محمص. فهي واحد الوجبة اللي هي غنية في الفصل أو الموسم ديال الخريف. ولأن الطاجين المغربي معروف باللذة ديالو ومميز، فمن ضمن هاد الوصفات ديال الأكل فيه ما يعرف بالطاجين ديال اللحم بالسفرجل، وهو طبق اللي هو مغربي أصيل. كنحتاجو طبعا اللحم، جوج سفرجلات مقطعين، وحسب الرغبة أيضا كاين اللي كيسلقهم، ولكن كاين اللي كيفضل يقليهم شوية. طبعا بصلة، القرفة، سكنجبير والعسل. أما الطريقة فهي كالتالي: إذن في الأول كنشحروا اللحم مع البصلة والعطرية، منين كيطيب كنحيدوه، في نفس المرقة كنزيدو سفرجل مع القرفة والعسل ونخليه يتعسل، ونرجعو اللحم فوقه كيجي حلو مالح رائع جدا. إذن هادو وصفات ديال الخضر اللي كيكونوا عادة مالحين. ماذا عن بعض الوصفات ديال فصل أو موسم الخريف اللي نقدو لقوها في استعمال الفواكه؟ في سلطة ينقال لها سلطة البر.

Sharif. وطبعا سبق ما نختم هذه الحصة من فقرة غذاء وذوان، بغي نذكر دائما أنه فاش كنتقلوا من فصل إلى فصل يلتنا نحتاطوا كتير، فانتقال من فصل الصيف لفصل الخريف كتكون

يكون فيه عادة واحد المجموعة ديال الأمراض، وبالتالي لابد أن نحتاط ونحرصوا على أننا نتناول الفواكه والخضر اللي هي موسمية، وهي اللي ذكرت في هذه الحلقة بالخصوص في الموسم أو الفصل ديال الخريف. نتمنى لكم السلامة والصحة.

0: إلى هنا سيداتي سادتي، نكون قد استوفينا واستنفدنا مواد محتوى هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة، الذي أسعدنا غاية السعادة أنكم اخترتم أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة لتتابعوا. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزين الانتخابات النغيط توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا وتنيتنا تصوتا دي عاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغيخ أديليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قلّه أحل الانتخابات أهوتو فيما تحضر مغرب المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان المغرب إتو زمم ودنتاق قلّه أحل الانتخابات حما ذي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدان الخارج ميمش هاد قلّه كالتدخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشرام لوكال دفير نويا أزناتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غرا غير فنخينو اخسان غادي تفوري البيرون وصوت النخ
0: اريد

يخدمن مشي دفورة وتنتيل بينو صوتنا من الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من الناس ذي فيرنا لي سلس لاكارت ناسونال الناس ذي وشتاو ريخت اللوهيل ذي لاكارت ناسونال الناس اي صوت قوان سنون يمشي دفوري شالي بيرو ياضن إذا يكالا كارت ناسونا الناس الطريق اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيات أذن صوت قحنخ حمد زيت مازير تنخردات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ترأس أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا

0: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهمها فسيح جنانه. كما ابتال الحاضرون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكدت الشيري أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت أمس في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. وانعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاسيت. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أمس بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. وقال السيد ويلسون في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يطلع أيضا بدور ريادي على هذا الصعيد بمنطقة شمال إفريقيا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من الأقاليم الجنوبية الجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبالهضاب العليا الشرقية وما بين 22 و 27 درجة بكل من سهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. البحر هاديا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هجب البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: متوافقة معك.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد الليزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة غاصة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي رفل لسني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت صوت المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت صحنيت
2: يستولي رفلات نغينوب يخص صدي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فارب أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرس لكارت ناسونان النس أرد أغي لميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون يغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان النس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى صوت كله يا مشات زيكس مازلت الناس قدام

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
3: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. عضو الكونغرس الأمريكي جون ويلسون يشيد بالريادة الإفريقية لجلالة الملك وبقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

أهلا بكم. في التفاصيل ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله وثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة للعلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه بفسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئة الدستورية وكبار الضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم أمس بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت كف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جنانه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، بأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم قد استعرضت لدى وصولها إلى مسجد السنة تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها والي جهة الرباط سالي القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جامعة الرباط السيدة فتحة المدني، كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي المدير العام للتعاون الوطني السيد خطار المجاهدي ورئيس مجلس مقاطعة حسان السيد إدريس الرازي. أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت أمس في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. وانعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. وأشار البلاغ المشترك من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي واستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي مقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزير

0: نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد وولسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يطلع أيضا بدور ريادي على هذا الصعيد بمنطقة شمال إفريقيا. كما أشاد السيد وولسون الذي ترأس مجموعة دعم المغرب داخل الكونغرس الأمريكي بالتقدم والنجاحات التي حققتها المملكة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. وبعدما نوه بقيادة رئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو وولسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمي تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وأكد أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الأمريكي الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا بتذكير بالعناوين. أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. عضو الكونغرس الأمريكي جو وولسون يشيد بالريادة الإفريقية لجلالة الملك وبقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 27 درجة بكل من سهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هجب البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: اسمع حتى ذاك اللي لاهي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
4: عندك حق الرئيس،
3: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
5: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 سبتمبر نصوتو كاملين في الانتخابات الشريعية.

0: ونختاره بكل مسؤولية.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ترأس أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم أمس بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يسكنهمها فسيح جنانه. كما ابتال الحاضرون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته ومبادراته بالتوفيق والسداد، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. أكدت الشيري أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت أمس في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره شيري.

0: السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. وانعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية تشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاسيت. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أمس بنيويورك أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. وقال السيد ويلسون في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك. وأضاف السيد ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا، مشددا على أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك يطلع أيضا بدور ريادي على هذا الصعيد بمنطقة شمال إفريقيا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هجب البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.

0: بالمستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخل، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى. وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم السيد الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل، ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
0: نعم، إذن طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
1: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
0: صحيح. نعم.
1: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي. أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. نعم. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة عديدة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال

0: الصاعده، الفئات يعني الذين خاصه المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيره النبويه وابراز ان العنايه بسيره المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا تأثيرات ديال هذه مواقع التواصل الاجتماعي
0: التي كثر في خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه،
1: وبالتالي هذه المبادرة ستصحح مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة صحيح بالقيم بشكل عام، سواء قيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع، بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش والتسامح
1: مشترك
0: الإنساني. نعم. نعم يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج: المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان: جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي، الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية، ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمام

0: فهمهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس
1: ساهموا تأليفا.
0: تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك
1: إذن
0: من
1: هناك
0: ترجم،
1: ذخائر علمية.
0: نعم، وهناك من ترجمها، ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في
1: حتى
0: السيرة
1: يعمم
0: النبوية، نعم،
1: انتشار.
0: بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية. بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى
1: إلى
0: الخاص،
1: جميل.
0: هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه. لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا. دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما

0: وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التصرف. طيب، فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم، وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
1: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه
0: وأكيد
1: للمجتمع.
0: وأكيد سي أحمد، عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم. يكفي أن نعود للسيرة
1: أن
0: النبوية
1: نعود
0: فيها
1: إلى سيرتنا
0: الكثير.
1: فنجد فيها
0: صحيح، نعم،
1: الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين
0: وتوافق
1: المختلفة.
0: الفطرة الإنسانية أصلا.
1: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
0: صحيح، نعم،
1: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا
0: تماما،
1: أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
0: أحسن،
1: فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى
0: حوار
1: الحوار وإلى
0: وانفتاح
1: التسامح وإلى
0: وقبول
1: الانفتاح، قبول
0: الآخر،
1: الآخر
0: نعم،
1: وغير ذلك من القيم التي
0: صحيح،
1: ما
0: نعم،
1: أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل
0: واحتقن
1: تجاوز
0: هذاك السلام الداخلي،
1: السلام الداخلي
0: الطمأنينة، نعم،
1: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهديه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث
0: صحيح،
1: تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
0: وحتى
1: في معاملة، في
0: علاقاتنا مع
1: علاقات
0: ذواتنا أيضا. صحيح،
1: ذواتنا وغير ذلك من.
0: أكيد،
1: فالسيرة النبوية كيف ما قلت هي هي النموذج، هي مشتل مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه
0: صحيح،
1: القيم وتجسيدها في
0: وأيضا
1: واقعنا
0: بوصلتنا في الحياة
1: في حياتنا.
0: كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه، ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
1: أسلفنا.

0: ندك الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون يعني مجلس العلمي الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها. فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة مع في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي ديال المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل أن لا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم
1: صحيح.
0: والعمل، بين المعرفة والتربية.
1: صحيح.
0: ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: أن
0: هي
1: نترجمها
0: نترجم إلى
1: بسلوك.
0: عمل،
1: نعم صحيح.
0: إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والذهب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضاءي التنويري المفيد معك مشكورا. ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء،
1: صحيح.
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسرة من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين في جان المعرفي. فهي
1: صحيح.
0: ينبغي يعني كل أسرة نجعل كيف ما كان نلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل واحد مجلس يعني 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجعلوا من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة، الصبر، والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علمائنا المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي. فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، وهي كيف شرتي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهر على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزدين الانتخابات النغيت توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا وتنيتني تصوت دي عاون القيمان تمازير النغ سبكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزممم قلّه أحل الانتخابات أهوتو فيما تحضرم المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن المغرب إتو زممم ودنتاق قلّه أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغن الخارج ميمشاد قلّه كالتدخ إيو النغر غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي فنخينو إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايماً مشي دفورة وتنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس دفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. في المحطات الرئيسية لهذه النشرة، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 23 شتنبر تدخل ساعاتها الأخيرة وسط إيقاع متسارع وتعبئة مكثفة للأحزاب السياسية المشاركة لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على مرشحيها وبرامجها الانتخابية. ضمن هذه النشرة نبث تجمعا خطابيا للحزب الاشتراكي الموحد، ونبث تدخلات كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة. وغدا يتوجه أزيد من 15 مليون و800 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب. والتصويت حق دستوري وواجب وطني يساهم في تقوية المسار الديمقراطي وبناء مستقبل البلاد. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم دولي متجدد ومواقف ثابتة تؤكد السيادة المغربية على الصحراء. البداية بالنشاط الملكي، حيث ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. ترأس جلالته أمس بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. تفاصيل هذا الحفل الديني مع يونس مزة.
2: تميز الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشر ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.
3: ربنا إياك نسأل فلا تخيبنا، وإليك نلجأ فلا تحرمنا. نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم أن تتغمد برحمتك الواسعة ومغفرتك الشاملة جلالة الملك الباني أمير المؤمنين الحسن الثاني. اللهم إنه أسدى لشعبه المغربي وأمته الإسلامية خيرا لا يحصى ومعروفا لا ينسى، فاجزه أفضل الجزاء وأغدق عليه شآبيب عفوك وفضلك وسحائب مغفرتك ورحمتك ورضوانك. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، واحشره تحت لواء جده المصطفى، وأسكنه في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيد الأمة المغربية والإسلامية جلالة الملك محمد الخامس بطل التحرير والاستقلال وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وصبط النبي الأمين جلالة الملك محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه وكله وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم بارك في عمره واكلأه بعينك التي لا تنام، واجعله في حماك الذي لا يضام، مشمولا بالطمأنينة والهناء، موصوفا باليمن والصفاء. واجعل جلالته يا ربنا موفور الصحة دائم السلامة. اللهم أعزه بالدين، ومكن له بالقرآن ومحبة سيد المرسلين، واشمله اللهم بجميل عنايتك وعظيم رعايتك، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، مشدود الأزر بصنوه السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، محفوظا في كافة أسرته العلوية الماجدة الشريفة. اللهم أدم على هذا البلد نعمة الأمن والاستقرار واضطراد التقدم والازدهار، وصل اللهم

0: سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
1: حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفة البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
2: ونواصل مواد هذه النشرة بالحدث الأبرز، الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الأربعاء.
3: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: دخلت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ساعاتها الأخيرة، حيث تنتهي عند منتصف الليل. وفي خضم السباق الانتخابي إيقاع متسارع تسجله الحملة الانتخابية، حيث تكثف الأحزاب السياسية المشاركة والبالغ عددها 28 حزبا، تكثف لقاءاتها التواصلية مع الهيئة الناخبة للتعريف بمرشحها وبرامجها الانتخابية. وبلغة الأرقام، يصل عدد المقاعد المتنافس عليها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 395 مقعدا. تقرير أيوب الإدريسي يرصد أبرز المعطيات والأرقام المرتبطة بهذه الاستحقاقات.
4: الانتخابات التشريعية لهذه السنة هي 12 من نوعها في المغرب منذ استقلاله عام 1956. 28 حزبا سياسيا يتنافسون إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين على 395 مقعدا بمجلس النواب. لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ مجموعها 1850 لائحة. هذه اللوائح تشمل 1615 لائحة مقدمة على صعيد الدوائر المحلية مقابل 235 لائحة جهوية. الحضور النسائي بارز في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2023. الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658 ترشيحاً، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الجهوية و875 مترشحة برسم الدوائر المحلية. اللوائح المترشحة تتنافس من أجل إقناع كتلة ناخبة تبلغ 15,800,162 ناخباً. 54% من هؤلاء المسجلين في اللوائح الانتخابية ذكور مقابل 46% من الإناث. 55% منهم ينحدرون من الوسط الحضري و45% يقطنون بالعالم القروي. نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بين 18 و24 سنة تمثل 4%. أما الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما يمثل البالغون 60 سنة أو أزيد 29% من مجموع المسجلين.
2: وضمن الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، ننقل في هذه النشرة روبورتاجا حول التجمع الخطبي الذي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم خنيفرة.
5: القيادة الوطنية، للقيادة الوطنية وتحية نضالية.
6: جمال العسري الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم في إطار دعم المرشحة ديالنا في مدينة خنيفرة دكتورة حسناء العسراوي، وفي إطار دعم كذلك الأصوات الحرة، حاضرين اليوم في إطار الحملة الانتخابية في مدينة خنيفرة، مدينة المقاومة، مدينة النضال، مدينة محمود الزياني، المدينة المهمشة، المدينة التي

0: تشكل فعلا الصورة ديال المغرب الآخر، مدينة فيها ثلاثة الأشياء، فيها المقاومة، التشبث بالأرض والتشبث بالكرامة. لهذا كنقولوا الكرامة أولا.
1: معكم حسنة العسراوي، مرشحة عن تحالف اليسار في الاستحقاقات البرلمانية. البرنامج ديالنا جاء بواحد الشعار اللي هو الكرامة أولا، والكرامة بمعناها المتسع كنقصدوا بها الكرامة والحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الشغل، وكذلك ضمان اللي هي مشروعة دوليا ووطنيا. وكنتمنى ان الساكنه الخنيفريه دير فينا الثقه ديالتها من اجل التغيير ومن اجل مغرب كرامه وعداله ومساواه ومناصفه.
2: سادة لبنى حلماوي، استاذه جامعيه بكليه العلوم القانونيه والسياسيه جامعه السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وكذلك وكيله اللائحه الجهويه ببني ملال جهه بني ملال خنيفرة، عن تحالف اليسار رمزي الرساله والشمعه اللي كيجمع ما بين حزبي فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاشتراك الموحد. احنا اليوم جينا في هذا الاطار، هذا التحالف بما انه كيجمعنا واحد تاريخ نضالي مشترك، جينا اليوم في محطه نضاليه اخرى، تشاركنا في برنامج اللي كيهتم او للرهان ديالو هو الانتقال من مجتمع الهشاشه والاقصاء الى مجتمع الكرامه، مجتمع العداله الاجتماعيه. وبالتالي اول رهان عندنا هو اننا نخدموا على تحت الشعار الكرامه اولا، على هاد جميع المرافق العموميه وجميع على المستوى الاجتماعي.

0: وللمزيد حول البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الموحد نستضيف في هذه النشرة عضو المكتب السياسي للحزب السيدة شيماء الحراق. سيدة شيماء مرحبا، وفي البداية ما هي رهانات الحزب الاشتراكي الموحد في هذه المحطة الانتخابية؟
1: اليوم احنا داخلين غمار انتخابات تشريعية بتحالف اليسار مع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. رهاننا في هذه الانتخابات هي تمثيلية قوية داخل قبة البرلمان لإيصال صوت الشعب وهموم كل المواطنات والمواطنين داخل هذه المؤسسة التشريعية. أيضا رهاننا هو استمرار هذا التحالف اليسار لإعادة الحياة لدى المواطنين والمواطنات، بعث فيهم أمل، أحيا الساحة السياسية لدى المثقفين والمثقفات، وخلى بصيص الأمل وأفق الأمل يرجع عند كل فئات المجتمع.
0: طيب سيدة شيماء، ما هي أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الموحد؟ وأيضا ما هي التعهدات التي يقدمها حزبكم للمواطنين في القضايا المرتبطة بتدبير معيشهم وحياتهم اليومية؟
1: برنامج تحالف اليسار كيجي تحت شعار الكرامة أولا، وما كايناش كرامة بدون تعليم، بدون صحة، بدون سكن لائق، وبدون فرص شغل. لهذا تحالف اليسار كنقولوا لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات يجب أن يكون التعليم مجاني وذو جودة عالية. أيضا كنقولوا لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات يجب تجهيز المستشفيات العمومية وتوفير الأطر الصحية لكل المواطنات والمواطنين للعلاج داخل هذه المستشفيات العمومية بدل مص الدماء ديالهم في المستشفيات الخصوصية. أيضا بالنسبة للسكن كنقولوا يجب توفير سكن لائق لكل المواطنات والمواطنين لحفظ الكرامة ديالهم، وباش يكون هذا السكن لائق والناس تقدر على هذا السكن اللائق يجب على الدولة أنها تدير واحد الدعم أو توفيره بشروط مادية اللي هي بسيطة اللي يقدر عليها كل المواطنين والمواطنات. وما يمكنش تكون كرامة بدون شغل، وهنا في تحالف اليسار ركزنا على توفير فرص الشغل لكل الفئات العمرية لهذا الشعب هذا من أجل الحفاظ على الكرامة دياله، من أجل الحفاظ على الاستقرار دياله، بدل ما يمشي يلقى راسه واحد النهار كيرمي راسه في البحر بحال الأحداث الأليمة اللي شفناها مؤخرا في سبتة. ما بغيناهاش تكرر، وباش ما نبغيوش هذه الأحداث تكرر يجب حفظ كرامة المواطنين والمواطنات بتوفير التعليم، بتوفير الدولة اللي هم التعليم، الصحة، السكن اللائق، وأيضا فرص الشغل.
0: طيب في آخر سؤال سيدة شيماء الحراق، ما الذي يميز عرض الحزب الاشتراكي الموحد عن باقي عروض وبرامج الأحزاب الأخرى المشاركة في هذه الانتخابات؟
1: اللي كيميز البرنامج ديالنا هو مدخل السياسي ديالو، واللي كنقولوا ان ما يمكنش اي برنامج يتنزل الا باصلاحات سياسيه ودستوريه. وملي كنقولوا الاصلاحات الدستوريه هنا كنقصدوا بها الفصل الحقيقي للسلطات، والفصل الحقيقي للسلطات يعني ان البرلمان ترجع له قوته التشريعيه والمراقبه ديال الحكومه. الحكومه قادره انها تنزل البرنامج ديالها والمحاسبه ديالها، وايضا القضاء يصبح مستقل.
0: عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد السيدة شيماء الحراق، شكرا على حضورك معنا في هذه النشرة، وإلى فرصة قادمة بحول الله. وترقبوا مستمعينا الكرام في نهاية هذه النشرة تدخلات كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة. غدا إذن يتوجه أزيد من 15 مليون و800 ألف ناخب وناخبة إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم من بين 7288 مرشح ومرشحة، وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في اقتراع الغد. أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المجاني 2727 أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة listelectoral.ma أو تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد. والانتخابات التشريعية موعد بارز في الحياة السياسية الوطنية ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. هذا الاقتراع الذي سينتخب بموجبه المواطنون والمواطنات أعضاء مجلس النواب سيكون حاسما في إعادة تشكيل المشهد السياسي وإفراز نخب جديدة قادرة على تدبير الشأن العام والاستجابة لتطلعات المواطنين في عدة مجالات. البوابة الرئيسية لبلوغ هذه الأهداف هي المشاركة عبر التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، فالتصويت حق دستوري وواجب وطني. سعيد معوش.
2: تعد لحظة التصويت استثنائية، حيث يتحول فيها صوت كل مواطن إلى قوة فاعلة في رسم ملامح المستقبل. فحسب الدكتور سعيد بلفقي رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، فإن المشاركة السياسية فرصة ثمينة للتعبير عن الرأي والمساهمة في القرار العام للوطن دون وسيط.
3: لابد أن نقول جميعا أنا مغربي وصوتي مغربي ومستقبلي مغربي، فبالتالي نحن لسنا بسكان فقط، ولكن نحن أصحاب البلاد، أصحاب الأرض. وهذه الأرض إلى ما قمناش جميعا أننا نبنيها، فشكون اللي غيبني لنا؟ من سيتحمل هذا العبء وهذا الفخر في ذات الوقت؟ فبالتالي لا شيء يمكن أن يحدث هذا التغيير المنشود إلا صوتي وصوتك وصوتنا جميعا.
2: كما تعتبر المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حسب الدكتور سعيد بلفقي واجب وطني قبل أن تكون حقا، وتستدعي وعي كل مواطنة ومواطن بأهمية الإدلاء بصوته.
3: صوتنا ليس فقط ورقة يعني نطبع عليها علامة ونضعها في صندوق، بل صوتنا هو صوت تعبير عن الانتماء، والانتماء ليس فقط كلام بل هو فعل، وأول فعل في هذا الجانب هو أن نعبر عن رأينا بكل حرية وبكل تلقائية وبكل مسؤولية، وهو أن نذهب، علينا أن نخرج جميعا إلى التصويت. لماذا؟ بكل بساطة حتى نثبت بأننا نستحق هذا البلد ونستحق التغيير الذي ننشده، خاصنا نخرج كاملين نصنع هذا التغيير.
2: وفي هذا السياق داب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على التذكير بأن التصويت ليس مجرد اختيار لممثلين عابرين، بل هو تحديد لمصير الوطن والأجيال القادمة.
0: ولضبط مسطرة الاقتراع يتم التصويت في الانتخابات التشريعية عبر ورقة التصويت الفريدة. كيفية التعامل مع هذه الورقة يوضحها تقرير إكرام سلومي.
4: في الانتخابات التشريعية يعتمد التصويت على ورقة فريدة صممت لتمكن الناخب من التعرف بوضوح على الاختيارات المعروضة أمامه، وتحمل الورقة بيانات الدائرة الانتخابية والرموز المخصصة للوائح أو المترشحين، كما تضم الاختيارات المتعلقة بالدائرة المحلية وتلك المتعلقة بالدائرة الجهوية. والسؤال هو ماذا يفعل الناخب يوم الاقتراع؟ فبعد التحقق من هويته يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة، ثم يتوجه إلى المعزل حفاظا على سرية اختياره. هناك يضع علامة تصويته في المكان المخصص لاختياره على المستوى المحلي، وعلامة أخرى لاختياره على المستوى الجهوي، ثم يطوي الورقة قبل مغادرة المعزل ويضعها بنفسه في صندوق الاقتراع. لكن الانتباه ضروري، لا كتابات إضافية، لا تشطيب على الأسماء ولا علامات لفائدة أكثر من اختيار في الخانة نفسها، لأن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الصوت المعني. ورقة واحدة، دقائق قليلة، لكن القاعدة بسيطة: اقرأ، اختر، ضع علامتك بوضوح وطوي الورقة، فصوت صحيح يبدأ من ورقة استعملت بالشكل الصحيح.
0: ومع كل استحقاق انتخابي تتعزز آليات الملاحظة المستقلة والمحايدة للعملية الانتخابية. محطة 23 من شتنبر تسجل حضور أكثر من 3000 ملاحظ وطني ودولي لمتابعة الاقتراع في مختلف مراحله. أهمية هذه الآلية مع كريمة زحنوني.
5: تعد ملاحظة الانتخابات من الآليات الأساسية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من احترام القواعد والإجراءات المنظمة لها بدءا من التحضير للاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج. ويتمثل دور الملاحظ أساسا في الملاحظة والتوثيق دون التدخل في سير العملية الانتخابية. محمد الهاشمي مدير مديرية الدراسات والتوثيق والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
6: الملاحظة هي كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وحياد وتجرد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والقانونية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، خاصة من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات أو توصيات الجهات المعدة للتقرير. إذن من هذا المنطلق يتبين بأن الملاحظة هي لم تعد طرفا أو عملية ثانوية، بل هي جزء أساسي من المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
5: ويضم مجال الملاحظة الانتخابية ملاحظين محليين تابعين لجمعيات أو هيئات مدنية وملاحظين دوليين يمثلون منظمات وبعثات مختصة يتابعون سير التصويت داخل مراكز الاقتراع.
6: اعتماد أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة، منهم ملاحظون يعني وطنيون محليون ومنهم يعني ملاحظون على المستوى الدولي، يعكس الاهتمام المتزايد بهذا التراكم التجربة الديمقراطية في المغرب، وكذلك تعكس الاهتمام بهذا التراكم على مستوى تجويد الترسانة القانونية التي تنظم هذه الانتخابات. إذن فيما يتعلق بتنوع الملاحظين سواء من حيث التمثيلية الجغرافية والنوع الاجتماعي أو مجالات اختصاص هذه الهيئات التي تقدمت بطلب اعتمادها، أعتقد بأن هذا كذلك معطى أساسي لتقييم مستوى نزاهة وشفافية الاقتراع وديمقراطية الاقتراع.
5: وتبقى الملاحظة الانتخابية ممارسة مرتبطة بكل استحقاق تواكب تفاصيله في الميدان وتقدم صورة عما يجري خلال مختلف محطاته.
0: والإذاعة الوطنية في قلب الحدث من خلال تغطية مباشرة وبرمجة خاصة طيلة يوم الاقتراع من خلال نقل أجواء سير الانتخابات من مكاتب التصويت بمختلف ربوع وجهات المملكة.
7: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: نواصل مواد هذه النشرة بملف وحدتنا الترابية.

0: السيادة المغربية على الصحراء والدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي يتجدد داخل أروقة الأمم المتحدة في تجسيد فعلي لانتصار الدبلوماسية المغربية ولعدالة قضيتنا الوطنية بنيويورك. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى لقاءات ثنائية، وشملت المباحثات عددا من نظرائه في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشكلت مناسبة لتجديد مواقف داعمة لسيادة المغرب على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون الثنائي. وتبرز في هذا السياق مواقف كل من بنما وشيلي واستراليون والرأس الأخضر. المزيد في تقرير داود علوان.
1: زخم دبلوماسي جديد حول قضية الصحراء المغربية بصم عليه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بنيويورك. فخلال مباحثاته مع نظرائه من بنما وشيلي برزت مواقف داعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، حيث وضعت بنما المخطط المغربي في صدارة المساعي الرامية إلى حل النزاع. وأكدت شيلي اعترافها بسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك الصحراء. أستاذ العلاقات الدولية محمد عطيف:
2: في تقدير الموقفين تشيلي والبنامي يعكسان تطورا نوعيا في التعاطي مع قضية الصحراء المغربي، لأنه في الحقيقة تجاوز مستوى التعبير الدبلوماسي العام نحو تبني مضامين أكثر وضوحا فيما يتعلق بسيادة المغرب ومبادرة الحكم الذاتي. هذا بالإضافة تكمن أهمية الموقف الشيلي خصوصا في اقترانه بإجراءات عملية على المستوى الاقتصادي من خلال توجه نحو تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري في الأقاليم الجنوبية.
1: نفس الدينامية تعززت بموقفي سيراليون والرأس الأخضر. فريتاون اعتبرت المبادرة المغربية الإطار الوحيد الجاد للتوصل إلى حل النزاع المفتعل في الوقت الذي أكدت برايا مساندتها الكاملة لمخطط الحكم الذاتي، مشيدة بالقرار الأممي 2797. عودة إلى الأستاذ محمد عطيف:
2: أرى أن تجديد الرأس الأخضر وسيراليون داعمين لمغربية الصحراء يعكس استمرار ترسخ الموقف داخل الفضاء الإفريقي، وتكتسي أهمية الموقف الرأس الأخضر خصوصا من خلال الجمع بين التأكيد السياسي على السيادة والوحدة الترابية والإشادة بقرار مجلس الأمن 2797 في الوقت التواصل يعني فيه برايا حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية. أما الموقف سيراليون فيحمل دلالة إضافية بالنظر إلى تأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 تشكل الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية.
1: وجاءت هذه المواقف عقب مباحثات أجرها بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شملت أجندتها مباحثات مع نظيرته الهندوراسية ميرايا أغويرو دي كوراليس، خصصت لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
0: رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم تنتظره ثلاثة مواعيد، اثنان رسميان ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا والثالث ودي ضد منتخب غانا. الاستعدادات متواصلة بمركز محمد السادس والكل على أهوب لبداية رحلة التصفيات. التصفيل أو تفاصيل نتابعها معك صلاح الدين القشيري.
3: يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في ضاحية سلا تأهبا لانطلاقته في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، عندما يواجه في الجولة الأولى منتخب الغابون في 7 من مساء الجمعة المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ثم يواجه في الجولة الثانية منتخب لوسوتو يوم الثلاثاء الموالي في مدينة بلومفونتين الجنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخب النيجر. وضمت تشكيلة الأسود لمواعيد فترة التوقف الدولي 29 لاعبا، مزج خلالها محمد وهبي الناخب الوطني بين الحفاظ على ثوابت الفريق واستدعاء عدد من الوجوه الشابة يتقدمهم الناشئ عبد الله وزان وياسر الزابري وسفيان الفوزي وتوفيق بن الطيب والحارس علاء بن العروش. وعبر عبد الله وزان لاعب خط الوسط الهجومي لنادي أياكس الهولندي والبالغ من العمر 17 عاما، عبر عن سعادته بالانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني واستعداده لبذل كل ما يمكن من أجل الدفع بالمنتخب الوطني إلى أحسن المراتب.
4: يا I'm happy to be here.
1: أنا سعيد لوجودي هنا وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل المنتخب الوطني والمدرب واللاعبين ومن أجل كل فرد في هذا البلد. لذا فأنا متحمس ومستعد للمضي قدما نحو المستقبل. أؤكد للجماهير أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل بلدي. قبل عامين اخترت المغرب والقرار كان من أجل مثل هذه اللحظات.

0: ما زلت في 17 من عمري وما زال أمامي الكثير لأتعلمه من كل المحيطين بي ومن اللاعبين الذين قضوا سنوات عديدة هنا. إنها لحظة مميزة بالنسبة لي ولكنها فرصة أيضا للتعلم. أريد أن أتعلم أكبر قدر من زملائي، لذلك أنا سعيد على أهبة لتقديم كل ما لدي من أجل المستقبل وديما مغرب.
1: وكان المنتخب الوطني استهل أمس أولى حصصه التدريبية تأهبا للمواعيد المقبلة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثنائي أشرف حكيمي واسماعيل الصباري المتوقع وصولهما إلى تجمع الأسود غدا الأربعاء. يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض يوم 4 أكتوبر المقبل لقاء وديا ضد منتخب غانا على أرضية الملعب الكبير بطنجة.
2: بأخبار الرياضة نصف مواد هذه النشرة نذكر بمحطاتها الرئيسية. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني. الحملة الانتخابية الممهدة لاختراع 23 شتنبر تدخل ساعاتها الأخيرة وسط إيقاع متسارع وتعبئة مكثفة للأحزاب السياسية قصد إقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على مرشحيها وبرامجها الانتخابية. غدا يتوجه أزيد من 15 مليون و800 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب. والتصويت حق دستوري وواجب وطني يساهم في تقوية المسار الديمقراطي وبناء مستقبل البلاد. قبل توديعكم وكما سبقت الإشارة إلى ذلك وضمن مواكبتنا الإذاعية للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، نبث اللحظة تدخلات كل من حزب الديمقراطيين الجدد، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة. إلى اللقاء.
3: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء الى استديوهات اذاعه الداخل الجهويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استديوهاتنا المركزيه بالرباط.
4: فرجه اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام
3: سلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 27.
5: فكرتيني يا عزيز، عندنا شي ضياف غادي يجيو غدا ولا بعدو.
6: ضياف؟ حنا بروسنا راحنا ضياف هنا عند صبليون.
5: ورا كنتكلم معاك بالمعقول.
6: ها وشكون هاد الضياف بالسلامة؟
5: وفكر شوية وجاوبني.
6: شوف يا سلوان، فكون جي انا ما فيها ما يفكر، ياك تغديتي كملتي ونوضي دابا نتساراو شوية ونمتعوا النظر.
5: ايوا كمل قهوتك بعدا مازال الحال، وخذ ليا شي صورة في هاد المطعم تبقى ليا ذكرى.
6: لا لا لا لا، بغيتي تاخدي صورة بوحدك في هذا المطعم؟
5: وعيد داك الكارسون ياخد لينا صورة بجوج.
6: وباش بغيتي انا نهضر انا مع هذا الكارسون؟ فين هي اللغة؟
5: ايوا هضر معاه انت غير بالإشارة، نعت ليه في الكاميرا وهو غادي يفهم. ولا عرفتي شنو؟ انا غادي نتفاهم معاه، غادي نقول ليه سينيور بار فوبور اونا فوتو، ايوا صافي. وملي سالي غنقول ليه غراسياس
6: اونا فوتو. صافي، هادشي اللي عارفه.
5: ايوا مالي، بغيت نتناقش معاه في العلاقات الدوليه، دوك الجوج كلمات مع غراسياس ونوضوا نجمعوا راسنا.
6: واخا لهنا واخا. قولي لي بعدا شكون هما هاد الضياف اللي قلتي غادي يجيو؟
5: زعما ما طاح في بالك حتى حد؟
6: انا فكرت في شاكيب، ولكن كو كان هو كان غادي يتصل بيا.
5: ايوا يا سيدي، اتصلت بيا ناديه.
6: ناديه؟ ناديه غادي تجي بوحدها هنا لصبانيا؟
5: لا، غادي تجي هي ومنير رئيس قسم الموظفين ديالنا.
6: يوم منير؟ ولكن اش من هدايا ياك ما طاح في المصيدة.
5: ايوا سيدي، هو اللي اختارها وحط عليها العين في الخدمة شحال هذا، وبيني وبينك رجل ونعم، خصها غير تعرف كيف تصرف معاه.
6: قاعدوك اللي كيقولوا

0: لك الرجل ونعم تخبية كديرهم المرأة في الشبكة وكيصبح رجل مسجون ونعم بحالي.
1: على انت دابا في الشبكة؟
0: إيه لا أنا في جوج ديال الشبكات، وحدة ديالك وحدة ديال أمك.
1: إيه وعزيز حدك تما، خلي عليك أمي في التقار.
0: الله يبتي أمك عزيزة عليا، ما قلت فيها حتى عين.
1: إيوا قلتي الشبكة.
0: إيوا شغلي هذاك، أنا بغيت نكون في الشبكة سوقك.
1: أحياني عليك يا الديب. كضحك عجباتك هادي. المهم راه غادي تجي هي ومنير، خطبها وضربوا الصداق وغادي يقبطوا كونجي يجيو اسبانيا، ورانا عطيتهم العنوان.
0: يا ولالا مبروك عليهم، جاب الله بعدا مع من غادي نتوانسوا.
1: دابا انا ما منساكش، وعيط للكارسون نخلصوه ويصورنا
0: هو الاول. ايه ايه سينيور بور فابور، فوالا لا كاميرا، فوتو افيك ما فام ايسي، بوكو غراسياس.
1: يا لو فوالا لا كاميرا.

0: على رقبتي الحجة إلى هاد الأطباء ديالنا ولا والو غير جيب يا فم وقول.
1: انت ما عجبك حال دايما اللي منعك ما تمشيش لمولاي يعقوب صافي هاد الشي اللي كاين.
0: كضحك يا الحجة عجبك الحال دابا؟ انا كنقول له بغيت نمشي نكمد عظامي وهو كيقول لي الضغط الدموي. مال الضغط الدموي مالو؟
1: انا اللي ما كنفهم لا في الطب ولا غيره عرفتو اشنو كيقصد.
0: ياك ايوا شنو كيقصد على لا الطبيبه؟
1: يعني يا سيدي السخونيه ديال الشريج ديال مولاي يعقوب والكبريت اللي فيه ما كيتلاقاو لا مع مول السكر ولا الطنسيو ولا ضعف القلب.
0: ياك ومالي انا راه شحال من مره كنت كنمشي له ما كيوقع بيا والو.
1: واش حال هذيك ما كان بيك والو نيت وكان باقي الجهد والصغر.
0: شنو هو الجهد والصغر؟ على لا لا شحال شفتي عندي من عام بالسلامه.
1: ايوا انا ماشي شغلي على شحال عندك في العمر. الله يفيقنا بعبنا قبل لا يفيقوا به الناس والله يكبرنا على طاعه الله ورسول الله. وراك عارف شحال عندك.
0: ايوا انا عارف يا شحال عندك. انت كبر مني الى جينا نهضروا بالصراحه. على نهار تزوج بيك شحال كان عندك على لا مولاتي شحال؟
1: ايوا بعزه سيدي 22 عام باقي عقله وانت كنتي عندك 40 راه مازال عقله مزيان. ولا نسيتي راه الوراق تفكرك
0: 40 وانتي يلاه 22.
1: اييه مالك كانت عندي 22 عام. اييه
0: ايوا هي انا دروك من ديك الساعه لدابا وبنتنا سلوى عندها 30 عام الا زدنا عليها 40 هي 70 عام.
1: سبحان الله العظيم ما بيناش فيك يا سي الحاج. في الحقيقه هي راه 80 عام.
0: في الحقيقه ديالك انت هي 22 ملي تزوجنا. زيدي عليها يا لاله مولاتي عمر بنتنا سلوى 30 عام هي 52 عام.
1: صافي الا ما كانت قل لانه انا غلطي ليا في الحاله المدنيه هما انا راه باقيه صغيره.
0: ياك ايوا بحالي حتى انا غلطي ليا وزايديني في السنين والدليل كنحس براسي باقي شاب وجهي شويه فيه التكماش وصافي هادشي اللي عطى الله.
1: فيه التكماش حيت ملي كنقول لك ارى الفلوس كتغوبش ومع المده تكمش ليك ولاو فيه الشراطي.
0: ياك ايوا وانت اللي كتقولوا لي عندك 22 عام ملي تزوجنا واخا لالا. ايوا والنقافه اللي دارت لك التاج على راسك وبانوا لي شي ثلاثة ولا أربعة ديال الشيبات في شعرك منين جاو؟
1: كان شعري غادي يكون زعر كيشبه لمرات بنت خالت ولد عمي. ايوا مع الغسل بالشامبوان ديما ولا كحل بقاو دوك الشيبات علامة بحال زعما حروف الزين.
0: ياك لا لا قهرتيني ما بقى عندي ما نقول. مول السكر والضغط الدموي يمشي لطنجة ولا لتطوان يخسر الفلوس وباش يكمد عظامه في مولا يعقوب ممنوع منعا كليا. معاك لالا مع من جات اباز.

0: باش لازم تكون زينة محلول. وسبق انت يلا دخل.
1: بلاتي بلاتي سبق انت الاول اخويا انت اللي زعيم.
0: يلا تبعني بلاتي انا غنطلع.
1: شوي عليك
0: بلاتي بلاتي وزيد طلع. واو واش الفيلا كتصفر اش هاد الهمزه الروبيو.
1: بلاتي هاي هادو دوك اللعاب ديال بنات زينب شكون جابهم لهنا؟ بلاتي وهادي جلابة زينب
0: شنو
1: خوليو
0: آه.
1: هذا البسطام ديال الوالد.
0: قلب على شو شحال فيه قلب.
1: كتسول شحال فيه ما كتسولش على مولاها شنو وقع به.
0: ما هنا همزه هادي الروبيو
1: وانت كتفكر غير في الهمزه. فكر معايا فين مشى الوالد واش جاب بسطام ويكون هنا.
2: ارتحت يا زين بشويه؟
3: شويه الحمد لله.
2: وكيف جاتك الدار؟ انا دائما كنت نحلم نسكن في الشمال.
3: ايوا الدار غزاله.
2: وجدتي شي فطور؟
3: وجدوه شي ناس في هاد الدار انا ما كنعرفهمش.
2: هادوك هما الخدامه مع من غاديه تتعاملي. قولي لي يا زينب البنات فاقوا؟
3: مازال ما فاقوش.
2: فيقيهم عافاك راني مشوق نتعرف عليهم.
3: ما تصورش اشاكي بشحال انا بيك فرحانه.
4: ما فهمتش شكيب الانشغال ديالك اللي فات الحدود شنو معناه؟ علاش ملي كنتصل بك في التليفون ما كتجاوبش؟
2: بعض المرات اجي انا راه ما كنسمعوش وبعض المرات راه كنكون مشغول.
4: صدقناك سيدي. وملي كتكمل الشغل علاش ما كتفكرش تتصل بيا؟
2: بعض المرات اجي هان كنكون عيان وبعض المرات كنقول مع راسي ندوز عندكم ونشوفك.
4: وعلاش ما كدوش تشوفني؟
2: وعلاه دابا مع من جالس؟ ياك معاك اجي هان.
4: اسمح لي يا شكيب تلاقينا غير صدفة.
2: إيوا الصدفة أحسن من ألف ميعاد. دابا بغيتي غير تعكري الجو وصافي.
4: أنت اللي غادي تلوتو إلا بقيتي مستمر في هاد السلوك ديالك معايا.
2: حاشا من اليوم لالا جيهان غادي نبدا نشوف كل نهار حتى نطلع لك في الراس.
4: قول لي كملتي القصة اللي غادي تضيفها للكتاب؟
2: كمالتها وراكي واخدة فيها أنت تقريبا جزء كبير.
4: أنا واش دخلني في القصه ديالك؟
2: بلي غادي تقرايها غادي تفهمي كل شيء. نزاع كبير وقع بيناتنا وبين الوالده ديالك وبين عمي المكي.
4: اي حتى ماما وبابا دخلتيهم في القصه.
2: وحتى صديقي عزيز وخطيبته سلوى واخدين حقهم في القصه.
4: ايوا شكون المحور الرئيسي فيها؟
2: انا وزينب.
4: زينب شكون هاد زينب؟
2: هي البطله وعلى ودها كاينو الصداع بيناتنا انا وياك.
4: وكيدير هاد الشخصية زينب؟
2: سعايا.
4: ويلي على سعايا ما لقيتي كاع اللي تكون بطلة غير سعايا.
2: قلت لك جيهان ملي نقرا عليك القصة أو تقرايها غادي تعجبك وغتفهمي كل شيء.
4: على هاد الحساب سيدي خاصنا نقراوها في مجمع عائلي.
2: حتى هذا نظر أنا ما عندي حتى مانع وملاحظاتكم إلا كانت في الصميم غادي تكون عندها أهمية كبيرة عندي.
5: بارك الله عليك يا ولدي قصام وشويقة فعلا.
6: أنا سي شكيب برعتيني وديتيني لإسبانيا وزوجتيني بسلوى وإحنا مازال غير في البداية. هاديك الروضة بلا شك كاين فيها شي جن هو اللي كان كيوحي لك بالكتابة.
7: وشكون أخويا هاد نادية اللي درتيها صاحبتي وأنا ما كنعرفهاش؟
4: على غير نادية وزينب البطلة القصة عرفتوها شكون هي؟
5: لا شكون
7: شكون هي اختي؟
4: هذيك راه جنية تعرف عليها في الروضة.
2: واش انا نخلي بنت عمي جيهان ونمشي عند الجنية؟ راه الجنية الحقيقية هي انت يا جيهان.
5: ايوا وليدي شكيب مبروك عليك ملي كملتي هاد القصة. نعاود نقراوها ان شاء الله لما تنشر. ايه بعدا قول لي وشنو اخترتي لها كعنوان لهذا المنامة؟ بغيت نقول لهذا القصة؟
2: العنوان عمي هو خير وسلام.
5: هائل القصة اللي ألفتيها ولدي شكيب ما يناسبها غير هذا العنوان خير وسلام.

في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، إكرام البصري، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. ميكساج ومونتاج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي نظري ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

زرت لا تعقبنا وما الاشعار غنالك هو مخزننا وهلاك زاد الوسالة هلاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا.

ما حملت من ناقة فوق رحلها، من ناقة

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال الفصاحة باللسان البيني.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
2: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: أود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل ارتأى المجلس العلمي الجهوي، يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم، إذا طيب إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شني أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
2: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
1: صحيح. نعم.
2: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا هو تعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. نعم. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك واحد مجموعة هذه المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. معنى الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه مواقع التواصل الاجتماعي
2: التي كثر في خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه،
1: وبالتالي هذه المبادرة ستصحح مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
2: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة بالقيم بشكل عام، سواء قيم الإنسانية الكونية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع، بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع، يعني فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش والتسامح
1: مشترك الإنساني.
2: نعم.
1: نعم.
2: يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
2: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيد محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بشرحه، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية، نعم، بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص. جميل. هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا. دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، وبعد محبته ياتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تاتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذه في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادل لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
2: شكرا أستاذ الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق. التطبيق إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التطيب. فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه فرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
2: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، وهي كيف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعين الأعزاء،
2: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجهه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع يعني، وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء متابعين وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافل الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
4: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جداً.

آخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعي الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام، وتطوير الجانب الشخصي، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد، وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي
أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي وتجعله يدرك الأحداث.

الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا، إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
0: تابعوا اذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

استطاعت الدخل في موسمها الجديد. برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.

صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عجبوني البهراته. صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

حسنة ما حمل غير المزيانة، صدق يا حسنة وما حمل غير المزيانة، صدق يا حسنة وما حمل

مشمومي في الديو ضح رماد وفوت رمادي وهبريح لعبينا وبغفين ما مش هيدينا وهبريح لعبينا وبغفين ما مش هيدينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: اكتشف SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
7: صادق المجلس الإقليمي لأوسرت خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببير قندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
6: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
5: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
8: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
8: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تمكنكم في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغيط توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت بغينا وتنيتنيت صوتا بيعاون قيمان تمازير النخ سكو لنسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمم ودنتق له أحل الانتخابات حما ذي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمش هاد قل له كالتدخ إيو النغر غيف سنينو بغو صوت كشمات غير وانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزناتي والنغراغي فونينول سليميل نخد أزنات ستبريت البوستة خويوني غيادينو بخاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاسنو صوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمادي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
2: يسونا غراغي فنخينو إخسان غذيذ فوري البيرون صوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا ودنتي البيرون صوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيسم النس ذي فيرنا ذي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي.

وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذنكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا له نقدمها باقة باقة، جمعناها لكم وردة وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم وابتسامات. نتمنى من الله تخلي يومكم خفيف وظريف.

إذا ما خليكم معنا بقوا معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا ناشطين ومرتاحين.

ولك انت اخي المستمع، اختي المستمعة في الطريق ولا في الخدمة، وانت وبالخصوص الامهات اللي عادوا في الكوزينات، ولا اي حد جالس ويلود لشي يفاجي على اخلاقه، فكنقول لكم اختاريتوا البرنامج اللي انتم في المكان الصحيح لتحقيق هذه الرغبة.

إذن في حلقة اليوم مستمعتنا مستمعين الكرام جمعنا لكم تعريف طريفة ظريفة يكنكم تبتسموا، وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور، لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج، ولا سيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف، لأن وفاءكم الأثير إذاعة المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما في خدمتكم، وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور، لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل، لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات كيعيشوا لحظات بعيدا عن همومهم واللحظة مع هذه الفقرة.

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها. ومن تعريفهم الجميلة للابتسامة، الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم.

رسالة تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعاريفهم ذات اللمسة الشاعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورات الكهرباء.

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز لي الورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها، قالوا الله يعمرها دار، ولكن تقال بالوجه قبل اللسان، وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة، ولكن نؤكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسمين.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تعريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميوه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضولياً فهو يصبح شخصاً يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي.

النصيحة شيء مجاني يعطيه لك الآخرون بكثرة ولا يطبقونه على أنفسهم.

الخبرة كلمة أو اسم جميل اخترعه الإنسان للأخطاء التي نجا منها.

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفات، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

إن كانت لديك جدة في البيت فأنت تملك موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين بأننا نبدو دائما بهذه الروعة.

باقة ابتسامات. سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاما جميلا مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب.

ابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلم

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. فوزة.

0: المسلمية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سلي الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي ليغ المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غ البلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغاز نت ستغارست البوسطة كريغة تياني الزرع

0: يدينو بغير فينو مغربي اللي زدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هادي يسان ماز لوكالت تصحنيت
1: إزدوالي رفلات نغينو إخصاد يدفاري البيرونو صوت النغ
0: أرد دايما إغي دفارو لان تاني البيرونو صوت لمدفار أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يادي سرس لكارت ناسونان النس أرد غي لما يسرس تاوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إي صوت غلبلاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان النس إد تاوريخت اللوكالت إي صوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد أرد صوت كله يا باش تزيك سمازير الناس القدام
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
4: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد ضمن إطار خطة تسديد التبليغ بعنوان وجوب مراعاة حرمات الله في جميع خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له.

عند ربه. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من حقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيم الحرمات دليل على قوة الإيمان وسلامة الفطرة والتزام منهج الاستقامة. وتشمل حرمات الله كل ما أمر الله به ونهى عنه، ومن ذلك حدود الشرع ومحارمه، وحقوقه وحقوق عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. مما يدل على أن انتهاك الحدود الشرعية خروج عن مقتضى العبودية لله، واعتداء على شرعه الحكيم. فمحارم الله هي حدوده وحرماته، وقد حذر سبحانه وتعالى من انتهاكها والتعدي عليها. يقول جل وعلا: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحرمات ليست مقصورة في بعض منهياته سبحانه وتعالى، بل الأمر أعم من ذلك. فحرمات الله هي ما حرم تجاوزه من حقوق الخالق وحقوق المخلوقين والأزمنة والأمكن وما أشبه ذلك، وتتجلى في حفظ حرمة العبادات كالصلاة والصوم والقرآن والمساجد، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، والابتعاد عن الكبائر والفواحش، إضافة إلى اجتناب الظلم والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما تظهر في الالتزام بالعدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لأنها حقوق ألزم الله بها عباده. وبناء على هذا، فإن مراعاة حرمات الله ليست التزاما شكليا، بل هو انضباط باطني يتحقق بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جعل الإسلام لمراعاة الحرمات آثارا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، فهي تحفظ للأمة استقامتها وتماسكها، وتجعلها تعيش في إطار من الأمن الروحي والاجتماعي. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعظيم الحرمات مرتبط بتحقيق التقوى، والتقوى سبب في رضا الله ورفعة الأمة. فمراعاة حرمات الله أصل من أصول الدين، وهي مقياس لصدق الإيمان، ووسيلة لحفظ كرامة الإنسان وصيانة المجتمع من الفساد. ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالشريعة والعمل بالقرآن والسنة

0: لمين؟
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو عدت لخدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرهلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية،
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
5: تغطيات إخبارية،
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم، وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس، وهذا هو الصدق المخالف للنفاق.
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.

0: حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجي يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب

ذو سعة وذو حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج.

فعلى مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج، وإذا

من يخطو بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطو بحور الخلد بها يحظى

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج فإذا

حبيت وخلصت في حبي بكل صدق ووفاء. مالك روحي وقلبي وهو أصل الرجاء. حبيت وخلصت في حبي.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثلت عشر شوشنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: من أدب البحر،
9: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى أعمدة عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية من أدب البحر، ضمن رحلة نتغياها سندبادية بطعم البحث، عنوانها الأبرز الرمز والخيال في أدب البحر.

مجددا أحبتي المستمعين الكرام، بالرحب وسع نستضيف أسماعكم الطيبة، حيث سنغوص في عالم أدب البحر لنستكشف معالم الرمز ومواطن الخيال في أدبيات غنية وثرية. سنتناول بمشيئة الرحمن نماذج من الأدب العربي والأجنبي التي تظهر فيها هذه العناصر بشكل واضح، طبعا فاسحين المجال لمساهمات مستمعاتنا ومستمعينا، ممنونين على وفائهم وحرصهم الغيور على إغناء مضمون هذه الحلقة وتوسيع وعاء رصيدها المعرفي.

أستأذن لكم بداية مستمعين لأتوقف لحظة عند تعريف الجهاز المفاهيمي لهذه الحلقة، مستعينا بتعريف أدرجه المستمع نايف المنتصر من دبي بالإمارات العربية.

أو الشخصيات أو الأحداث لتمثيل أفكار أو مفاهيم أعمق، بينما الخيال يعني استخدام الخيال الإبداعي لخلق عوالم وأحداث غير واقعية.

0: المستمع الكريم الأستاذ حسن خطيط من الداخلة، وهو مهتم بأدب البحر والغوص فيه بحثا عن لآلئه، آثر من زاوية نظر أخرى استعراض عينة ونماذج من الأدب العربي على هذه الشاكلة، فلنستمع إليه ضمن هذا الشريط المسجل الذي وافانا به مشكورا.
1: معكم أخوكم حسن الخطيط من الدخلة. من النماذج التي ارتأيت الحديث عنها ما دام الموضوع يرتكز على الرمز والخيال في أدب البحر، رواية ألف ليلة وليلة. هذه المجموعة الشهيرة من القصص التي تعتبر مثالا حيا ونموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر. فالقصة مثل سندباد البحر، والقصة التي تحمل عنوان علي بابا والأربعون لصا، مع غيرها من النماذج المماثلة، تحتوي على عناصر خيالية ورمزية غنية. وفي سياق ومجال آخر، نجد أن الشعراء البحريين العرب، ومن جملتهم أبو تمام والبحتري، قد استخدموا الرمز والخيال في وصف البحر ومخاطره. فحين نتفحص شعرا ما قاله البحتري وأبو تمام عن البحر، نجده يعتبر من أروع ما قيل في الأدب العربي. فكلا الشاعرين استخدم البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية، وأيضا كرمز للشجاعة والمخاطرة. ومن نماذج شعر البحتري عن البحر أستشهد بهذه المختارات: وقد نظموا للبدر شعرا مفحصا. هذا البيت يظهر جمال البحر في وصف البحتري، حيث يشبه البحر بالبدر في السماء. ومن أبياته أيضا: وكم من موجة تعلو وتبلى. هذا البيت يظهر قوة البحر ومدى تأثيره على من يبحر فيه. ومن نماذج شعر أبي تمام عن البحر أدرج هذه الأمثلة: يحدث عن عيني نهاري مآثرا. هذا البيت يظهر تأثير البحر على نفسية أبي تمام، حيث يصفه بأنه مصدر الإلهام والإبداع. ومن الأبيات أيضا نجد: وليل بأعماق المحيط مظلم. هذا البيت يظهر جمال البحر في الليل، حيث يصفه بأنه ليل مظلم في أعماق المحيط. إن من خصائص شعر البحتري وأبي تمام عن البحر نجد الوصف الدقيق، فكلا الشاعرين استخدم وصفا دقيقا للبحر ومظاهره المختلفة. نجد أيضا الرمز، حيث استخدم كلا الشاعرين البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية. ثم نجد أخيرا الخيال، حيث استخدم كلا الشاعرين خيالا واسعا في وصف البحر ومظاهره. أما أثر شعر البحتري وأبي تمام عن البحر فيتمثل فيما يلي: أولا، التأثير على الأدب العربي. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر على الأدب العربي بشكل كبير، حيث أصبح البحر رمزا للعظمة والقدرة الإلهية في الأدب العربي. ثانيا وأخيرا، التأثير على الشعراء الآخرين. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر كثيرا على العديد من الشعراء الآخرين، حيث أصبحوا يستخدمونهم أيضا البحر كرمز في شعرهم.

بحكم اهتمامه بالثقافة الأنجليزية ولكونه أستاذ متقاعد درس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي بعدة مؤسسات تعليمية وفي عدة مناطق سابقا، فقد استحضر الأستاذ مليع للمناني من الرشيدية نموذجين من الأدب الأجنبي من خلال منتجين سرديين هما القرصان الأسود لألكسندر دوماس، وهي رواية تعتبر نموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر من حيث الشخصيات والمواقف في الرواية التي تحمل رموزا ومعاني أعمق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدرج رواية عجائب البحار للكاتب الفرنسي جول فيرن. هذه الرواية تعتبر من كلاسيات أدب البحر وتتميز باستخدامها للخيال العلمي والرمز.

0: البحر هذا الامتداد الأزرق الشاسع لم يكن في وجدان المبدعين مجرد فضاء مائي أو مكانا للعيش والصيد، بل تحول إلى رمز عميق ومجال خصب للخيال. فمن خلال أمواجه وأسراره وأعماقه نسج الشعراء والكتاب صورا رمزية حملت دلالات الحياة والموت، الحرية والقدر، الأمل والتيه. فلنستمع للأستاذة كريمة الخزراجي، عضو جمعية أساتذة اللغة العربية بالداخل، تتحدث عن تمظهرات الرمز وتجليات الخيال في أدب البحر.
1: سعيدة ومبتهجة أن أدلو بدلوي لأغني مضامين هذه الحلقة المرتبطة بالرمز والخيال في أدب البحر. أكيد مستمعاتنا العزيزات، مستمعين الأعزاء، على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، في أدب البحر يغدو البحر رمزا للرحلة الإنسانية بكل ما تحمله من مغامرة ومخاطرة. ففي قصائد الشعراء يشبه البحر أحيانا المصير المجهول الذي يغامر فيه الإنسان بحثا عن معنى وجوده. كما قال الشاعر: كالبحر نلقى على شطآنه قدرا، ونرجع للتيه ما بين الرياح غريبا. وفي نصوص أخرى يصبح البحر رمزا للحرية والانطلاق، حيث تتكسر القيود وتذوب الحدود، كما لو أن الأفق البعيد وعد بالتحرر. أبحرت لا ألوي على قيد ولا وطن، فالموج أوسع من أسوار ومن سددي. أما الخيال فهو الجسر الذي مكن الأدباء من الغوص في أعماق البحر ليروا فيه ما لا يرى، حوارا مع الموج، رسائل في زبد الشاطئ، وأصواتا تأتي من الأعماق وكأنها من عالم آخر. وليس غريبا أن يتحول البحر إلى مسرح للأساطير والرموز، فحكايات السفن

الغارقة والكائنات العجيبة وحوار الإنسان مع الريح، كلها صور تذيب الواقع في الخيال وتمنح النص الأدبي عمقا فنيا وبعدا رمزيا. وهكذا يصبح البحر في الأدب أكثر من مجرد طبيعة، إنه لغة ثانية تختزل في أمواجها أسرار الروح الإنسانية وفيضها الوجدان العظيم. نستشف مما سبق مستمعين الكرام الأماجد أن أدب البحر حين يتوشح بالرمز والخيال يجعلنا نبحر نحن أيضا بين ظلال المعاني وما تحفل به من تناسل الدلالات. حقا إننا لا نقرأ البحر بقدر ما نقرأ أنفسنا فيه، وكما قيل: يا بحر فيك ترى الأرواح صورتها والقلب يهوى على شطآنك السفر.

ختاما مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، أملنا فيكم بعد الله كبير، ونحن في ختام هذه الحلقة أن نكون قد توفقنا بفضل من الله وبمعية مساهماتكم في أن نلقي الضوء على أهمية الرمز والخيال في أدب البحر، هذه العناصر التي لا تجعل القصص أكثر إثارة فحسب، بل تسمح لنا أيضا بفهم العالم من حولنا بطريقة أعمق. شكرا على نبل مرافقتكم وجميل حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر حيث سنواصل فيه رحلة الأمواج.

0: المنهج مع عوالم الأدب. تقبلوا خالص التحيات وصادق التشكرات من طاقم هذه الحصة، وإلى موجة قادمة. إلى ذلكم الحين دامت سكينتكم وطمأنينتكم بإذن المولى.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيمة أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: لا تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي ليل هول مصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هول مصرح.
0: انشي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

arrumar o meu.

تفوت الايام والشهره وتفوت العمايه. اشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطه لتروان.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
9: حق بعد يا الرئيس،
8: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
9: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
8: احنا المغاربه.

0: ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 27.
5: فكرتيني يا عزيز، عندنا شي ضياف غادي يجيو غدا ولا بعدو.
6: ضياف؟ حنا بروسنا راه حنا ضياف هنا عند صبا اليوم.
5: ورا كنتكلم معاك بالمعقول.
6: ها وشكون هاد الضياف بالسلامة؟
5: وفكر شوية وجاوبني.
6: شوف يا سلوان، فكون جي انا ما فيها ما يفكر. ياك تغديتي كملتي ونوضي دابا نتساراو شوية ونمتعوا النظر.
5: ايوا كمل قهوتك بعدا مازال الحال، وخذ ليا شي صورة في هذا المطعم تبقى ليا ذكرى.
6: لا لا لا لا، بغيتي تاخدي صورة بوحدك في هذا المطعم؟
5: ايوا عيط داك الكارسون ياخذ لينا صورة بجوج.
6: وباش بغيتي لالا نهضر انا مع هذا الكارسون؟ فين هي اللغة؟
5: ايوا هضر معاه انت غير بالإشارة، نعت ليه في الكاميرا وهو غادي يفهم. ولا عرفتي شنو؟ انا غادي نتفاهم معاه، غادي نقول ليه سينيور بارفوبور اون فوتو. ايوا صافي، وملي سالي غنقول ليه غراسياس.
6: اون فوتو، صافي هادشي اللي عارفه.
5: ايوا مالي، بغيت نتناقش معاه في العلاقات الدوليه، دوك الجوج كلمات مع غراسياس ونوض نجمعوا راسنا.
6: واخا لهنا واخا. قولي لي بعدا شكون هما هاد الضياف اللي قلتي غادي يجيو؟
5: زعما ما طاح في بالك حتى حد؟
6: انا فكرت في شاكيب، ولكن كو كان هو كان غادي يتصل بيا.
5: ايوا يا سيدي، اتصلت بيا ناديه.
6: ناديه؟ ناديه غادي تجي بوحدها هنا لصبانيا؟
5: لا، غادي تجي هي ومنير، رئيس قسم الموظفين ديالنا.
6: يوم منير؟ ولكن اش من هدايا هدايا هدايا، ياك ما طاح في المصيدة.
5: ايوا سيدي، هو اللي اختارها وحط عليها العين في الخدمة شحال هذا. وبيني وبينك رجل ونعم، خصها غير تعرف كيف تتصرف معاه.
6: كاع دوك اللي كيقولوا لك رجل ونعم تيقي بيا، كديرهم المرا في الشبكة وكيصبح راجل مسجون ونعم بحالي.
5: على انت دابا في الشبكة؟
6: يا لا، انا بجوج ديال الشبكات، وحده ديالك وحده ديال امك.
5: ايوا عزيز حدك تما، خلي عليك امي في التقار.
6: الله يا بنتي، امك عزيزه عليا، ما قلت فيها حتى عين.
5: ايوا قلتي الشبكه.
6: ايوا شغلي هذاك، انا بغيت نكون في الشبكه سوقك.
5: احياني عليك يا الديب. كضحك عجباتك هذه. المهم راه غادي تجي هي ومنير، خطبها وضربوا الصداق وغادي يقبطوا كونجي يجيو اسبانيا، ورانا عطيتهم العنوان.
6: ايوا لا، مبروك عليهم، جاب الله بعدا مع من غادي نتوانسوا.
5: دابا انا ما منساكش، وعيط عيط للكارسون نخلصوه ويصورنا.
6: هو الاول. ايه ايه سينيور سينيور بور فابور، فوالا لا كاميرا، فوتو فوتو افيك ما فام ايسي، بوكو غراسياس غراسياس.
5: يلا فوالا لا كاميرا.

0: على رقبتي يا الحجة إلى هاد الأطباء ديالنا ولا والو غير جيب يا فم وقول.
1: أنت ما عجبك حال إيه ملي منعك ما تمشيش لمولاي يعقوب صافي هاد الشي اللي كاين.
0: كضحك يا الحجة عجبك الحال دابا؟ أنا كنقول له بغيت نمشي نكمد عظامي وهو كيقول لي الضغط الدموي. مال الضغط الدموي مالو؟
1: أنا اللي ما كان فهم لا في الطيب ولا غيره عرفتو أشنو كيقصد.
0: ياك إيوا شنو كيقصد على لا الطبيبة؟
1: يعني يا سيدي السخونية ديال الشريج ديال مولاي يعقوب والكبريت اللي فيه ما كيتلاقاو لا مع مول السكر ولا الطنسيو ولا ضعف القلب.
0: ياك ومالي أنا؟ راه شحال من مرة كنت كنمشي له ما كيوقع بيا والو.
1: آه وشحال هذيك ما كان بيك والو نيت وكان باقي الجهد والصغر.
0: شناهو الجهد والصغر؟ علاه لالا شحال شفتي عندي من عام بالسلامة؟
1: ايوا انا ماشي شغلي على شحال عندك في العمر. الله يفيقنا بعبنا قبل لا يفيقوا به الناس والله يكبرنا على طاعة الله ورسول الله. وراك عارف شحال عندك.
0: ايوا انا عارف شحال عندك. انت كبر مني الى جينا نهضروا بالصراحة. على نهار تزوج بيك شحال كان عندك لالا مولاتي شحال؟
1: يا بعزة سيدي 22 عام باقية عقلة وانت كنتي عندك 40 راه مازال عقلة مزيان ولا نسيتي راه الوراق تفكرك.
0: 40 وانتي يالله 22.
1: ايه مالك كانت عندي 22 عام. ايه
0: ايوا هي انا دروك من ديك الساعة لدابا وبنت ناس الوا عندها 30 عام الا زدنا عليها 40 هي 70 عام.
1: سبحان الله العظيم ما بيناش فيك يا سي الحاج. في الحقيقة هي راه 80 عام.
0: في الحقيقة ديالك انت هي 22 ملي تزوجنا. زيدي عليها يا لالا مولاتي عمر بنت ناس الوا 30 عام هي 52 عام.
1: صافي الا ما كانت قل لانه ما انا غلطي ليا في الحالة المدنية وما انا راه باقية صغيرة.
0: ياك ايوا بحالي حتى انا غلطين ليا وزايديني في السنين والدليل كنحس براسي باقي شاب ووجهي شويه فيه التكماش وصافي هادشي اللي عطى الله.
1: فيه التكماش حيت ملي كنقول لك ارى الفلوس كتغوبش ومع المده تكمش ليك ولاو فيه الشراطي.
0: ياك ايوا وانت اللي كتقولوا لي عندك 22 عام ملي تزوجنا واخا لالا. ايوا والنقافة اللي دارت لك التاج على راسك وبانوا لي شي ثلاثة ولا أربعة ديال الشيبات في شعرك منين جاو؟
1: كان شعري غادي يكون زعر كيشبه المرات بنت خالت ولد عمي. ايوا مع الغسيل بالشامبوان ديما ولا كحل بقاو دوك الشيبات علامة بحال زعما حروف الزين.
0: ياك لا لا قهرتيني ما بقى عندي ما نقول. مول السكر والضغط الدموي يمشي لطنجة ولا لتطوان يخسر الفلوس وباش يكمد عظامه في مولا يعقوب ممنوع منعا كليا. معاك لالا مع من جات اباز.

0: صاحبي يا روبيو، راه غير كنضيعوا الوقت، وساعه وحنا هنا حتى حاجه ما بانت. يمكن الفيلا خاويه.
1: الى خاويه جي نقربوا لجهه الباب.
0: يلا زيد. واش غدير؟ تطلب مسترجم شوف واش كاين شي حد.
1: بلاتي
0: زيد طل.
1: ما بالي حتى شي واحد. فيلا خاويه.
0: واش غنديروا؟ واش نقلبوا من ندخلوا ليها؟ جينا جينا تبعني. هاش لازم الكوزينه محلول. وسبق انت يلا دخل.
1: بلاتي بلاتي سبق انت الاول خوليو انت اللي زعيم.
0: يلا تبعني بلاتي انا غنطلع.
1: شوي عليك شوي عليك
0: بلاتي بلاتي زيد طلع. واو واو واو واش الفيلا كتصفر؟ اش هاد الهمزه الروبيو؟
1: بلاتي بلاتي هاي هاي هاي هاي هادو دوك اللعاب ديال بنات زينب شكون جابهم لنا؟ بلاتي وهادي جلاب زينب
0: شنو؟
1: خوليو
0: ها
1: هذا البسطام ديال الوالد.
0: قلب قلب على شو شحال فيه قلب.
1: كتسول شحال فيه؟ ما كتسولش على مولاها شنو وقع به؟
0: ما هنا همزه هادي يا روبيو.
1: انت كتفكر غير في الهمزه؟ فكر معايا فين مشى الوالد. واش جاب بسطام ويكون هنا؟
2: ارتحت يا زين بشويه؟
3: شويه الحمد لله.
2: وكيف جاتك الدار؟ انا دائما كنت نحلم نسكن في الشمال.
3: ايوا الدار غزاله.
2: وجدتي شي فطور؟
3: وجدوه شي ناس في هاد الدار انا ما كنعرفهمش.
2: هادوك هما الخدامه مع من غادي تتعاملي. قولي لي يا زينب البنات فاقوا؟
3: مازال ما فاقوش.
2: فيقيهم عافاك راني مشوق نتعرف عليهم.
3: ما تصورش اشكي بشحال انا بيك فرحانه.
4: مفهمتش شكيب الانشغال ديالك اللي فات الحدود شنو معناه؟ علاش ملي كنتصل بك في التليفون ما كتجاوبش؟
2: بعض المرات اجي انا راه ما كنسمعوش وبعض المرات راه كنكون مشغول.
4: صدقناك سيدي. وملي كتكمل الشغل علاش ما كتفكرش تتصل بيا؟
2: بعض المرات اجي انا كنكون عيان وبعض المرات كنقول مع راسي ندوز عندكم ونشوفك.
4: وعلاش ما كدوش تشوفني؟
2: وعلاه دابا مع من جالس؟ ياك معاك اجي انا.
4: اسمح لي يا شكيب لقينا غير صدفة.
2: إيوا الصدفة أحسن من ألف ميعاد. دابا بغيتي غير تعكري الجو وصافي.
4: أنت اللي غادي تلوتو إلا بقيتي مستمر في هذا السلوك ديالك معايا.
2: حاشا من اليوم لالا جيهان غادي نبدا نشوف كل نهار حتى نطلع لك في الراس.
4: قول لي كملتي القصة اللي غادي تضيفها للكتاب؟
2: كمالتها وراكي واخدة فيها أنت تقريبا جزء كبير.
4: أنا واش دخلني في القصه ديالك؟
2: ملي غادي تقرايها غادي تفهمي كل شيء. نزاع كبير وقع بيناتنا وبين الوالده ديالك وبين عمي المكي.
4: اي حتى ماما وبابا دخلتيهم في القصه.
2: وحتى صديقي عزيز وخطيبته سلوى واخدين حقهم في القصه.
4: ايوا شكون المحور الرئيسي فيها؟
2: انا وزينب.
4: زينب شكون هاد زينب؟
2: هي البطله وعلى ودها كاينو تصدع بيناتنا انا وياك.
4: كدير هاد شخصية زينب؟
2: سعايا.
4: ويلي على سعايا، ما لقيتي كاع اللي تكون بطلة غير سعايا.
2: قلت لك جيهان ملي نقرا عليك القصة أو تقرايها غادي تعجبك وغتفهمي كل شيء.
4: على هاد الحساب سيدي خاصنا نقراوها في مجمع عائلي.
2: حتى هذا نظر، أنا ما عندي حتى مانع، وملاحظاتكم إلا كانت في الصميم غادي تكون عندها أهمية كبيرة عندي.
5: بارك الله عليك يا ولدي، قصة مشوقة فعلا.
6: أنا سي شكيب برعتيني وديتيني إسبانيا وزوجتيني بسلوى وإحنا مازال غير في البداية. هذيك الروضة بلا شك كاين فيها شي جن هو اللي كان كيوحي لك بالكتابة.
7: وشكون أخويا هاد نادية اللي درتيها صاحبتي وأنا ما كنعرفهاش؟
4: على غير نادية وزينب البطلة القصة عرفتوا شكون هي؟
5: لا شكون
7: شكون هي اختي؟
4: هذيك راه جنية تعرف عليها في الروضة.
2: واش انا نخلي بنت عمي جيهان ونمشي عند الجنية؟ راه الجنية الحقيقية هي انت يا جيهان.
5: ايوا وليدي شكيب، مبروك عليك ملي كملتي هاد القصه. نعاود نقراوها ان شاء الله لما تنشر. ايه بعدا قول لي وشنو اخترتي لها كعنوان لهاد المنامه؟ بغيت نقول لهاد القصه
2: العنوان عمي هو خير وسلام.
5: هائل، القصه اللي الفتيها ولدي شكيب ما يناسبها غير هاد العنوان، خير وسلام.
8: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، إكرام البصري، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. ميكساج ومونتاج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اسك علينا مسخان واسك علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا فرق الزين زين زين اسمعنا لقد طالب زبانا ولقد شاعر لينا لقد عربي سقرانا يا يا يا يا ولقد معنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها

زرت لا تعقبنا وما الاشعار غناك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة بالناس تطلع درجتنا

حملت من ناقة فوق رحلها.

What's up? غدا تفترقنا والفراق صنوف والت بنا الأحوال آخرا

النحو يصلح من لسان إلى الكني

المرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام.

0: الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: أود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل ارتأى المجلس العلمي الجهوي، يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
0: نعم، إذن طيب إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شني أبرز وأهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
1: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
0: صحيح، نعم.
1: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي. أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
0: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا تأثيرات ديال هذا نعم. مواقع التواصل الاجتماعي
1: التي كثر في خاصة في هذا الوقت الذي كثر
0: نعم
1: فيه،
0: وبالتالي هذه المبادرة ستصحح مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
1: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
0: صحيح.
1: بالقيم بشكل عام، سواء قيم الإنسانية الكونية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش
0: والتسامح
1: مشترك الإنساني
0: صحيح.
1: نعم يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
0: طيب من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية لو سمع

0: سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
1: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيد محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية، نعم، بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذ الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتج مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، بعد المحبة يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذه في هذا الملتقى العلمي.
0: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية.

0: الثقافية المغربية.
1: شكرا أستاذي الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق. التطبيق، إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق العملي لهذا الدين. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه، ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن. فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة. بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
0: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءاً من هذا التطيب. فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم، وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
1: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
0: شكر الله لكم.

0: الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الداخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه. وهي كيف شرتي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا
1: شكرا
0: الأعزاء،
1: أستاذ الفاضل،
0: نعم
1: شكرا أستاذ
0: تفضل.
1: الفاضل سيدي أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهر على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع يعني، وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى.
0: أكيد أكيد
1: السلام عليكم
0: أكيد
1: ورحمة الله تعالى
0: نعم.
1: وبركاته.
0: إذا ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.